الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

لفجيرة FM 92.6 والهوى شرقي.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: كلمات محمد خليفة المهيري، ألحان سعيد الكعبي.

92.6

0: Fujaira FM.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
3: كلمة
2: تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
1: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال.

الفجيرة FM 92.6 والهوا شرقي.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة.

0: نغمة ولحنا وشجنا تحكي قصتهم.
1: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
0: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
0: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
6: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارب دستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف

حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، نطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور، وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي في 6 من مايو. ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة، خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار، ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري، الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي ببداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة، تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة، والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي موارية، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشاية، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

92.6

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة الكرز من الثمار اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، واللي لها شعبية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والحديد، والسكريات، والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة، واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات، والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات، ويعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة

0: الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم وتمنع تصلب الأوعية الدموية وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
6: وتزيد

0: يجدنا حنينا.
1: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
2: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
3: فجيرة اف ام.
4: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

الفجيرة FM 92.6 والهوا شرقي.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي. تيك تايم على الفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي اللي جامع عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري.

0: موضع لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه، ويوضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويوضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟

مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. علم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

الفجيرة اف ام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. أكون مثلك

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
6: وتزيدنا

نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
7: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
8: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
9: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
10: بتوقيت الفجيرة.
4: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
10: بتوقيت الفجيرة.
4: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
11: فجيرة FM.
12: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

نحن لا ندعي الكمال، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله، وكل يوم نتعلم شيء جديد. بمساعدة إخواني، بمساعدة الوزراء، اليوم حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.

0: الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: Fujairah FM. وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.
1: عيون القلب
0: تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا
4: نوستالجيا مع أنس، كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي، كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
0: فجيرة اف ام.
4: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة أف أم والهوى شربي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم

0: على خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
2: كل ما طال الوقت كل ما يأتي

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري يجدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور من جديد في من الماضي. دائما نبحث عن التراث، التاريخ المحلي وما يخص بالتحديد إمارة الفجيرة. نتحدث اليوم عن منشورات تاريخية متنوعة وتحمل أيضا معلومات قيمة لإمارتنا الحبيبة، ولكن بداية خلوني رحب ضيفي العزيز، ضيفنا اللي مو بغريب علينا حقيقة، الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. يا مرحبا بك من جديد ويانا في الإذاعة.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم، وأنا سعيد جدا بتواجدي معاكم، ونرحب فيكم من جديد معاكم ومع الأخوة المستمعين الكرام.
1: يا مرحبا بك يا هلا. نتحدث اليوم عن منشورات من منشوراتك أيضا التاريخية أستاذ عبد الله، وبداية عمران الحديث في إمارة الفجيرة من خلال منشور لك. يعني كانت قبل البيوت مثل ما تعودنا وشفنا بسيطة تعتمد على المواد المحلية مثل الحجر أو سعف النخيل. بدأت يمكن الإمارة أن تشهد نهضة عمرانية شملت يعني بناء العديد من الطرق الحديثة، المساكن، المدارس والمستشفيات وغيرها. ولك صورة خاصة على حسابك على إنستغرام، صورة جوية لإمارة الفجيرة يبرز فيها برج الفجيرة التجاري اللي احنا حاليا موجودين فيه مع البنايات التجارية 16 وأيضا جبل مريشيد ومع أيقونة دوار المطار دوار الصقر، وهذا كان في عام 1987. خبرنا أكثر عن هذا المنشور واشرح.

0: قلنا بالتفصيل يعني ما تحمله هذه الصورة.
1: نعم، خلينا قبل بداية نستذكر أهلنا الأوليين كيف عايشوا البيئة في البنيان معهم. فأول البيوت كانت عبارة عن خيم وكرين يسمونه في فصل الشتاء، وهذا سبحان الله من حذاقة أهلنا الأوليين وطريقة تفكيرهم في التعايش مع البيئة اللي هم فيها. طبعا أغلب البيئات الخاصة بإمارة الفجيرة هي البيئة الجبلية، فكانوا يبنون بيوتهم عن طريق الحصى وكذلك اليص، وأيضا كانوا يستعملون طريقة معينة في البنيان وهو عن طريق اليص المحروق بهدف تثبيت البنيان. فكانوا أهلنا الأوليين يسفوا أو يستعملوا إذوع النخل في عواميد للبيوت وكذلك زور النخل، فكانوا يجمعونهم كلهم مرة واحدة ويتم صفها بمسمى يسمونه الزفن أو الزفون، يزفنوا الزور هذا ويجمعوه كله مع بعض، ثم بعد ذلك يربط بحبل يصنعه من النخل نفسه.
0: نعم.
1: وثم بعد ذلك يرص بشدة بحيث أن المطر إذا نزل ما يخرن في داخل البيوت أو الخيم هذه.
0: نعم.
1: فكانوا يرصوا الخيم بهذه الطريقة، وأيضا كانت عندهم طريقة أخرى غير الزور والزفانة اللي هي العسبق، فكانوا يسمون الخيم خيمة عسبق، وهي عبارة عن شيرة محلية غالبا ما تنبت في ليبال، وفيها أعواد خضر، وفيها داخل الأعواد الخضر مادة بيضة لزجة.
0: نعم.
1: فأهلنا الأوليين كانوا يعرضوا العسبق هذا على الشمس، وثم بعد ذلك توضع فوق البيوت أو فوق الخيام. هذه الخيام يسموها خيام العسبق.
0: نعم، هذا البناء القديم.
1: نعم، هذه طريقة البناء اللي أهلنا الأوليين
0: عاشوا عليها
1: وتكيفوا مع البيئة حولهم وبنوا بيوتهم من خلال البيئة المحيطة فيهم.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك جاء البنيان الحديث. البنيان الحديث ظهر في بداية الأربعينات والخمسينات والستينات لما سافروا أهلنا آبائنا إلى خارج البلاد، إلى السعودية وإلى قطر وإلى الكويت.
0: نعم. للعمل في الخارج.
1: للعمل، نعم، هناك.
0: نعم.
1: فهناك تعلموا مهنة البناء وجابوها معاهم من هناك.
0: نعم.
1: فبدأوا الناس

0: فبعد ذلك بدأوا الناس يخلطون ما بين الأسمنت مع الحصى الطابوق والحصى نفس الشيء في طريقة البنيان. ثم بعد ذلك أصبح البنيان كامل من الأسمنت والطابوق. قبل قيام الاتحاد بعدة سنوات قليلة بدأت المشاورات لقيام الاتحاد، ومنها بادرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الله ثراه، في بناء شعبيات لأهالي المنطقة، وبدأها بعدد 50 منزل في إمارة الفجيرة. ومن بعد هذا البناء تطور البنيان، وفي سنة 76 أنشئ برج الفجيرة، وأنشئ بجانبه برجين سكنيين أيضا، وثم بعد ذلك أنشئت بنايات عدد 16 بناية اللي موجودة واضحة في الصورة. نعم
1: صح.
0: وهذا دل على مواكبة إمارة الفجيرة للتطور المعاصر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: نعم.
0: مع قيام الاتحاد.
1: نعم.
0: طبعا الواضح في الصورة هو جبل مشهور جبل مريشيد. كان هذا الجبل حاجز بين الفجيرة والمناطق المحيطة فيها، وكان أيضا يعلو هذا الجبل مربعة، وهي مربعة دفاعية يمكن كان فيها حرس. صراحة ما عندنا معلومات كثيرة عنها، ولكن وجدت هذه المربعة على الجبل هذا. وطبعا منطقة مريشيد منطقة سكنية كبيرة، أصبح البنيان فيها سكني وتضم مجموعة من البيوت، وتقريبا تعد من أكبر مناطق إمارة الفجيرة من ناحية كثافة سكانية. واضح أيضا في الصورة بداية بناء البيوت فيها، وكذلك تشير الصورة إلى أيقونة دوار المطار، وهو دوار الصقر.
1: نعم.
0: والذي أنشئ كان في 1986. وكذلك تشير الصورة بالمقابل مقابل جبل مريشيد إلى على طرف الصورة إلى مبنى إداري كبير وحديث، وهذا هو مبنى المطار الذي أنشئ كانت بداية إنشاءاته في عام 1983، وانتهاء في عام 1987. وثم بعد ذلك مشاتل الخضراء، وهي مجموعة من المشاتل الزراعية تخص وزارة الزراعة والثروة السمكية كان مسماها السابق آنذاك.
1: نعم.
0: ومن أمام هذه المشاتل يأتي برج الفجيرة التجاري، وعلى أطرافه من يمينه أيضا برج سكني، ومن يساره برج آخر سكني بنفس الشكل تقريبا. ومن أمامه واضح في الصورة شارع حمد بن عبد الله، وهو الشارع الرئيسي في إمارة الفجيرة. وكذلك من أمامهم يقع البنايات السكنية التجارية، وهي بعدد 16، لذلك سميت ببنايات 16. نحن نسميها محليا ببنايات 16.
1: صح.
0: بنايات 16. فهي هذه
1: سميت بهذا المسمى بحسب عددها أيضا.
0: نعم.
1: نعم. أيضا يعني نروح للجانب أيضا الخاص بمطار الفجيرة أستاذ عبد الله، وخاصة أن يعني شهدت أيضا أو شهد مطار الفجيرة الدولي توسع ملحوظ في السنوات الماضية بهدف أكيد تعزيز الحركة الجوية ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة. هنا صورة أيضا يمكن عن قرب أكثر للمطار، وبالتحديد صورة جوية بالتحديد مع انتهاء الإنشاء في أيضا 1987. ماذا تحدثنا عن هذه الصورة؟
0: نعم، بالنسبة لمطار الفجيرة كانت المساعي جارية لجذب شركات الطيران الإقليمية والعالمية في ذلك الوقت، ولأن الفجيرة تعد استراتيجيا محطة رئيسية مهمة جغرافيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فأن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه أمر بإنشاء أولا هيئة للطيران المدني،

0: ومن ثم بناء مطار دولي يعنى بجذب الشركات الطيران الإقليمية والعالمية. وأنشئ المطار بخدمات متكاملة يستقبل مختلف الطائرات العالمية، وسجلت أول رحلة طيران مدني كانت لطيران الخليج بتاريخ 29 أكتوبر عام 1987. ومن ثم شهد المطار طفرة كبيرة في مشاريع التحديث والتوسعة، شملت أيضا عددا كبيرا من الإدارات والأقسام، وأيضا تم تحديث المعدات ومواكبة التطورات الحديثة في المطارات العالمية.
1: نعم، إذن مطار الفجيرة الدولي يعني ساهم بشكل كبير في ربط إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية. إذن من المطار ننتقل إلى الأفلاج، وبالتحديد يعني صورة جميلة جدا لفلج خارج من مسكر حبحب في إمارة الفجيرة نهاية السبعينيات. ومثل ما نعرف يعني كانت الأفلاج قديما من أهم وسائل توفير المياه في الإمارات بشكل عام، واعتمد عليها الأهالي في ري المزروعات وتوفير ماء الشرب أيضا والاستخدام اليومي. في أيضا شخص يعني قاعد على حد الفلي. نعم، ماذا تعني هذه الصورة؟
0: والله أنت جيتي على طول على الشخص، وسبحان الله أنا شدتني هذه الصورة أول ما شفتها. نعم. وإذا نلاحظ أو نقرأ لغة جسد الشخص هذا نشوفه ما شاء الله مرتاح وعلى صوت الماي هذا، واضح عليه أنه ينتظر أو أنه متمتع بالنظر إلى الفلي هذا. نعم. فلما تعرف حقيقة على الشخص هذا، ولكن نظرته كانت جميلة جدا،
1: لها معاني.
0: نعم. أما بالنسبة لمسكر حبحب أو اللي يسمونه هو الحابوط أو الحبيسة، هذا المصطلح المشهور، الحابوط أو الحبيسة هو المكان اللي يحبس فيه الماء أثناء نزول المطر. جميل. التجمع طبعا الحابوط أو المسكر هذا وبصفة خاصة سمي مسكر حبحب. هذا المسكر هو عبارة عن مكان يتجمع فيه الماء، ثم بعد ذلك توزع منسوب المياه اللي موجودة داخل المسكر هذا

0: لك الوقت هذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا لفلان بن فلان، ومن الوقت هذا للوقت هذا لفلان بن فلان. طبعا هذا بحساب الساعات. أما الحساب القديم فكان يحسب بحسب الوقت، مثلا من الضحى لفلان، ومن بعد الظهر لفلان، ومن العشاء لفلان،
1: حتى يتم ري زراعة كل شخص من المنطقة،
0: حتى يتم توزيع المياه بشكل متساوي على
1: الزراعة والشرب وكل الاستخدامات اليومية.
0: نعم،
1: جميل.
0: لري مزارعهم ونخيلهم،
1: نظام بالفطرة أستاذ عبدالله.
0: بالفطرة نعم. وفي نفس الوقت هذا النظام كان متعارف عليه، يعني عرفا، لم يكن يسجل، لم يكن يدون، كان فقط عرف على أهل كل منطقة. حد من المناطق كان يوزع الماي بالسدس، وحد من المناطق كان يوزع الماي بالربع والخمس، فلهم توزيعات معينة حسب أهل المنطقة، ولم تكن تدون، بل كان عرف عند أهل البلد متناقل أبا عن جد. وفي نفس الوقت نعم، في نفس الوقت هذا من تعايش أهل المنطقة مع البيئة، حيث كان قبل يحبسوا الماء هذا في المكان اللي يشوفوا فيه إن أكثر تجمع فيه للمياه بقدر الاستفادة، بحيث يشمل الماء هذا يشمل جميع الناس اللي مستفيدين أو اللي يستفيدوا منه أهل البلد. فهذا من الأعراف الحقيقة الجميلة اللي كانت معروفة عند في الحياة الاجتماعية السابقة وعند أهل المناطق.
1: نعم، إذا أسهمت الأفلاج في الماضي أستاذ عبد الله في استقرار السكان وازدهار الزراعة قديما، وعكست روح التعاون، وهذا كنا نتكلم عنه قبل شوي، بين الأهالي في توزيع المياه والمحافظة عليها. فاصل قصير مع مستمعينا في من الماضي، ونرجع وياكم إن شاء الله لآخر منشور عن شخصية مميزة جدا، كان لها دور جميل جدا اجتماعيا. خلكم ويانا.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في من الماضي، منشورات تاريخية مميزة. رحب من جديد بضيفي العزيز الباحث في التاريخ المحلي الأستاذ عبد الله الكندي. يا مرحبا بك من جديد.
2: الله يحييكم، نرحب فيكم. نعم. في الأخوة المستمعين الكرام.
1: نعم، الجميل أيضا في رحلتك في توثيق التاريخ المحلي وبالتحديد إمارة الفجيرة أستاذ عبد الله، ليس فقط توثيق للمناطق

0: أنك توثق الشخصيات اللي برزت في الماضي، شخصيات اجتماعية كان لها دور كبير في خدمة المجتمع وتقوية الروابط بين الناس، مثل المطاوعة، مثل المعلمين، التجار وكبار السن وأهل الحكمة والرأي يعني في هذاك الوقت، واللي حتى ساهموا ممكن في حل خلافات، نشر علم وتعزيز القيم والتعاون والتكافل بين أهل المنطقة. من أيضا منشوراتك المميز منشور لصورة لشخصية وهو علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي. هذا الشخص أو هذه الشخصية كان لها دور بارز في منطقة الطيبة في مارة الفجيرة في الماضي، حدثنا عنها أكثر.
1: نعم، أنت تطرقتي إلى موضوع المطوع والمطاوعة. نعم. ولهم هم جهود مجتمعية كبيرة في إصلاح المجتمع وفي صلاحه أيضا بعد ذلك. طبعا المطاوعة دائما أهدافهم سامية، فهم ينقلون الرسالة الدينية للأجيال، وكذلك أيضا لهم نشاطات مجتمعية كثيرة. الناس بحكم عيشتهم الاجتماعية غالب وقتهم يذهب إلى كسب الرزق والعيش، يسيروا المزارع، اللي يسيروا البحر، واللي يسير يتبع الحلال ويتبع البوش، فغالب وقتهم كان على كسب الرزق. المطاوعة كان لهم دور بارز في صلاح الناس وصلاح المجتمع في ذاك الوقت، فكانوا يعلمون الناس والأطفال، يلقنوهم علوم الدين وكذلك يعلموهم الصلاة. من واقع عمل المطاوعة أصبحوا هم مرجع للمجتمع في ذاك الوقت في قضاء بعض المسائل المتعلقة في الحياة الاجتماعية. مثلا المطوع كان يصلي بالناس، المطوع كان مؤذن، المطوع كان يملك الناس، المطوع كان يحكم بين الناس.
0: نعم، في الخلاف وغيره،
1: في الخلافات وغيرها.
0: نعم.
1: فكان له دور بارز، ومنهم كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السيرة علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العبدولي، وهو من أهالي منطقة الطيبة الواقع في إمارة الفجيرة من نواحي دبا. فلما رحت هناك وزرت أهل المنطقة وقعدت مع الراوي عبد الله بن محمد وهو قريب من صاحب السيرة، فحدثني عنه، يقول عرف صاحب السيرة بالصلاح وتلاوته للقرآن وإتقان قراءة القرآن، فكان يأم الناس في الفروض، وكان أيضا مميز في تقواه وورعه من الناحية الدينية، وكان أيضا راقي للناس. الناس أول لما تشكي باس في جسمها أو في حلالها أو في شيء من حياتهم الاجتماعية كانوا يذهبون إلى المطوع أو الراقي، فكان يقرأ لهم في حاجاتهم يعني.
0: نعم.
1: فكان الناس يقصدونه من للرقية من أهل دبا ومن أهل مسافي والمناطق القريبة من نواحي منطقة الطيبة. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل في رقيته هذه قبول، فكانوا كثير من الناس من يتعافى من خلال قراءة صاحب السيرة. طبعا ما حد بي على وجه الحياة هذه هو متعلم. فلما سألت عن من أين أخذ العلم، فذكر بأنه أخذ العلم مع أهل منطقته في منطقة دبا، وكان فيها مطوعة هناك يسمونها عائشة البندلية، وكانت هذه تقري النساء في منطقة دبا، وكذلك كانت تتعلم أيضا الفتيان الصغار على القرآن الكريم، وأيضا تقريهم مبادئ الدين. الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد العبدولي الله يرحمه ويغفر له تزوج لكن لم يعقب ولم يخلف ذرية، إلا أنه كان يشتغل أيضا بالإضافة إلى عمله كمطوع، أيضا كان يشتغل في نخل، كان عنده نخل يشتغل

0: ويكد منها. ولما شفت هذه الصورة صراحة وقعت في نفسي كثيرا. فمثل هذه الشخصيات ينبغي أن يعطى حقها، وأتمنى يعني أن يكون سردت بعض من سيرتها القليلة في هذا المنشور.
1: نعم، هذه شخصية من الشخصيات البارزة في الماضي واللي أثرت حقيقة في الحياة الاجتماعية، من العمران إلى الموارد المائية، وختاما بالشخصيات الاجتماعية. نكون انتهينا اليوم وياك أستاذ عبدالله الكندي، الباحث في التاريخ المحلي، والحديث عن منشوراتك واهتمامك الدائم في الجانب التاريخي. يعطيك العافية، نورتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي في المرات القادمة مع مواضيع أيضا مختلفة عن تاريخ إمارة الفجيرة بإذن الله.
0: الله يحييكم، وشاكر استضافتكم كثير، ومشكورين، وجزاكم الله خير.
1: شكرا لك.

0: شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا عبر هواء إذاعة الفجيرة اف ام 92.6. وفي شخصيتك نبحر اليوم في موضوع مختلف ومميز أيضا في طبعا الساحة بشكل عام، ولكن بالتحديد من السوشيال ميديا وطبعا الترندات وغيرها. يمكن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعني مساحة نتشارك فيها من خلال أفكارنا، نتبادل حتى صورنا، ونتابع أكيد أخبار العالم من حولنا. ولكن وسط هالانفتاح الكبير برزت يمكن في الفترة الأخيرة ظاهرة تستحق أن نتوقف عندها ونتعرف عليها من خلال خطورتها، من خلال تأثيرها على الفرد وعلى المجتمع. التقليد الأعمى، أو خلينا نقول بمصطلح آخر الغير واعي. كثير من الناس صاروا ينجرفون بشكل كبير وراء ما يتابعونه أو يشاهدونه، أو حتى من مشاهير السوشيال ميديا والمقاطع والتحديات وغيرها اللي طبعا منتشرة على السوشيال ميديا بشكل عام، ولكن دون إدراك تأثيرها على سلوكهم أو قيمهم. هالظاهرة يمكن ما توقف عند حد معين أو لفرد وشخص محدد، ولكن تمتد لتنعكس على مجتمعنا بشكل كبير وتؤثر أكيد على هويتنا وثقافتنا. اليوم عن موضوع التقليد الغير واعي أو الغير مسؤول أو الأعمى، مثل ما أنا ذكرت في بداية هذا الموضوع. طبعا معاي ضيفتي العزيزة الدكتورة ولاء الشحي، المدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية، المهندسة والكاتبة ومقدمة أكيد محتوى إعلامي مميز في مجال التطوير الذاتي والمهني. طبعا اشتقنا لك ونقول لك مساء الخير، نورتينا من جديد.
2: يا حبيبتي أنا اشتقت لكم أكثر حبيبتي، يعطيك العافية، ودائما مواضيعكم مميزة مثل ما يقولون، دائما على الوتر الحساس.
1: نعم، يعني أصبحنا دكتورة ولاء مع التطور اللي صاير والانفتاح الكبير

0: يعني نشاهد ناس قاعدة تتحول شخصياتها إلى شخصيات أخرى تقلد بطريقة غير واعية بسبب منصات التواصل الاجتماعي. برأيك شو أسباب أن البعض يقوم بمثل هذه السلوكيات؟
1: شوف قبل لا ندخل الأسباب وشي يعني نقصفهم يعني أو نتعبهم نفسيا, خلينا شوي شوي ناخذ الموضوع يعني ناخذه مثل ما يقولون step by step, خطوة خطوة. أول شيء نحن ما نقدر نذم في وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة, لأن هذا أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا.
0: صحيح.
1: بدليل أن إحنا الحين في مسار تقدمي تكنولوجي كبير بخصوص الذكاء الاصطناعي اللي بيكون موجود حتى ويدرس لأبنائنا بوصية من رئيس الدولة الله يحفظه. وإن هذا المجال كله التكنولوجي مع وسائل التواصل الاجتماعي مع العالم الرقمي اللي احنا نعيشه, هاي ما بنقول عنها طفرة, لكن هاي نتيجة لكثير من المجهود وكثير من مثل ما نقول المشاريع الناجحة اللي خلفها طبعا وخلف يعني كواليسها العمل الدؤوب جدا جدا جدا من فريق عمل جدا قوي.
0: نعم.
1: فهناك لكل أمر في هذه الحياة جانب إيجابي وجانب سلبي.
0: صحيح.
1: أنت كمستخدم, أنت كمستخدم, أنت كمتابع, أنت ك يعني أنت المؤثر, أنت المعلن, أنت هذا دورك أنت وهي مسؤوليتك أنت. ولله الحمد أنا حابة في البداية ليش أبدأ هالأمر, عشان أقولكم أن إحنا ولله الحمد في دولة لها قاعدة وأساس. نحن عندنا قوانين جدا صارمة بخصوص أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي, هذا أولا.
0: صحيح.
1: وبالمرصاد لأي شخص يحاول أو يفكر حتى أنه يعني يتجاوز الحدود والأدب والأخلاق والقيم والمبادئ والأمور الخاصة يعني دولتنا الحبيبة.
0: نعم أكيد.
1: الشيء الثاني إن إحنا بعد عندنا الأمن الإلكتروني, يعني مو بس مختص في وسائل التواصل الاجتماعي ولا, لكن في جميع الوسائل الموجودة الإلكترونيا وعليها مراقبة شديدة جدا.
0: نعم.
1: فنحن في أمن وإيمان الحمد لله في دولة الإمارات تحت راية قادتنا ومجهودهم العظيم في هذا الأمر. تمام؟
0: نعم.
1: هذا الجانب. إني الحين للجانب الثاني. آمين يا رب. الجانب الثاني نحن في عالم مفتوح تماما. قبل لما أنت عشان تعرفين خبر معين تجلسين لين الساعة 6 أو الساعة 9 عشان تترين تسمعين.
0: صح.
1: الأخبار السياسية والأخبار الفنية والأخبار عشان توصلين تترين ثاني يوم الصبح عشان تقرين الجريدة وتقرين الأخبار اللي فيه. هناك في هذه الفترة كانت بعد في فترة قبلها عشان يعرفون

0: هي الخطورة الحقيقية.
1: نعم.
0: الوقت اللي احنا فيه هو الخطورة الحقيقية، لأن الحين أنت لازم تكون مسؤول لما تتابع، لما تشوف، لما تسوي فولو، لما تسوي لايك، لما تسوي ريبوست. هذه الأشياء لازم تفهم، تكون واعي، ومو بوعي خاص فيك فقط، لا، وعي لك ولعائلتك والأبنائك والعيالك وللي حواليك من الأصدقاء. أنت قول الوعي هذا. أني نح موضوع التقليد هذا الموضوع كامل، يعني ولله الحمد صرت يعني فعلا أن من كثر ما أصبح مهم وله تأثير ومؤثر أساسا على أبنائنا وعلى المجتمع وعلى بناتنا وعلى شبابنا وعلينا وعلى الكل.
1: نعم.
0: أصبح تتكلم فيه حتى في الجلسات.
1: نعم، أصبح محور اهتمام.
0: خلني أخذ أنا يعني المثال بسيط، إذا مثلا أحد المشاهير سوى مناسبة معينة ونزل في هاي المناسبة تحضيراته وأشياء، وأنا اشتريت وأنا سويت وأنا بسوي والحفل بهذا القدر والاحتفال جمع هاي الناس، اتيلك البنت الشابة الجميلة اتي تطالع هذا، تعتقد أن الحياة مفروض تكون شي.
1: نعم.
0: لا عزيزتي، لا عزيزتي، أبدا لا تشوفين أن الحياة شي. هذا شغل، جزء من عملها هي انفلونسر، اسمها انفلونسر، هي مؤثرة.
1: نعم.
0: تعمل في مجال الإعلام، يعني ثلاث أرباع إذا ما كان كل المناسبة هاي تحت رعاة، يدفعون يعني مبلغ مادي أو يقومون
1: صح.
0: برعاية الحدث.
1: نعم. نعم. نعم.
0: عشان يعلنون عنه للملأ.
1: صحيح.
0: لكن لما البعض نعم يبدأ هني المقارنة وتبدأ المرض النفسي. أبنائنا اللي يلسون سكرولينج 24 ساعة ويرفع الشاشة ويرفع الشاشة، ماما وديني هالمطعم، ماما لازم إحنا نأكل من هالأكل، زين يمكن يجيسنا حساسية، يمكن طعمه مو بحلو.
1: صح صح.
0: يمكن
1: صح.
0: الشخص اللي أعلن عنه يا جماعة طعمه مو بحلو. عشان شي إحنا دائما نقول مسؤولية عليك أنت كمعلن.
1: نعم.
0: كن صادق، يعني أنت وضح، قول مثلا هذا طعمه كذا، يمكن هناك فعلا لأن أذواق الناس مختلفة، ما هو لو تشابهت الأذواق لبارت السلع.
1: صحيح. نعم.
0: يمكن أي شخص هو ذوقه هالشي، بس أنت وضح، كون دقيق في وصفك، كون مراعي للأمانة اللي أنت فيها. مو بس أنا، يعني في بعض الشركات يقولك يقولون شو هذا مواقف حقيقية، وأنا أقول لكم إياها اليوم، هل أنتم ما تعرفونه وراء الكواليس ترى، عشان شي لازم تكون متابع واعي.
1: نعم.
0: يقول لك فلان احنا نبغى نعلن وياك، تعالوا حياكم الله، مرخصين الحمد لله، اموركم تمام تمام، اوكي احنا بنعلن هالمنتج، اسمحوا لي انا هالمنتجات ما اعلن عنها.
1: نعم.
0: لان اساسا ما انا يعني محتواي ما يناسب حتى هذا. لا انت بس اعلني شيء حتى لو ما تحبين، بس وخلي المتابعين، انت ما يخصك. لا كيف ما يخصني؟ او مثلا يجيب لك شيء انت فعلا ما حبيتيه، يعني أنت مثلاً عطر، يعني أنا لي ذوق معين في العطور وأعلن عن مستوى معين من العطور، يقول لا أعلني، إذا ريحته مو حلوة يا جماعة.
1: صح. والناس تبقى تشتري بناء على إعلانك يعني.
0: بالضبط. يعني وين الأمانة الحقيقية؟
1: تغشي الناس مثلاً؟
0: أنا مني أنا، هذا غش يعتبر. أنا أول شيء على فكرة أنا أبغى أوضح نقطة، أنت لما أنت تتكلم أنت أول

0: تناسبني أنا أصلاً ولا لا؟
1: بالضبط، هل تناسبني أنا ولا ما تناسبني؟ هل هالشيء ينفع؟ أوكي صرت مثلاً بتكلم عنا نحن البنات، هبة العبايات الملونة، أنا واحدة من الناس أحب الألوان وجريئة جداً في ألوان لبسي، فبالنسبة لي هاي الهبة تناسبني فممكن أروح وياها. لكن لما أتي وحدة أساساً لأن فلانة لبست أنا بلبس نفس فلانة،
0: أيوة.
1: طيب ما يستوي، ما هو يمكن مو بحلو عليك. أي مثلاً عندك اللي هي العلاجات، وهذه أخطر الأمور وأنا فعلاً بتكلم عنها، وأتمنى أن أنت يكون عندكم سعة صدر أن أنت تسمعونها. مو غلط أن إحنا لما عشان ما يطلع بعد البرنامج يقول هي لا هي روحها تسوي، لا أنا أسوي أسوي منتيننج لبشرتي، وأسوي منتيننج لنفسي، وأهتم بجسمي وأهتم ببشرتي، وأروح أسوي علاجات، بس أروح أسوي علاجات ما أغير فيها شكل الحقيقي.
0: نعم.
1: لا أنا أسوي شو مثل ما يقولون المنتين الصيانة،
0: صح، السكين كير يعني، صح،
1: هي هاي الأشياء أنا أهتم، بس أنا أروح أسوي شكلي نفس فلانة.
0: والله أيوة هذا اللي على فكرة هذا صاير في العيادات، يعني أنه
1: نعم
0: أنا أبغي مثلا وجه فلانة، تقسيمة وجه مثلا الفنانة الفلانية أو المشهورة الفلانية،
1: ما بكون هي لأني دخلت عند يعني أحد العيادات كانت يعني شيء يعني اللي مثل ما يقولون الأوبريشنز أو الأشياء اللي موجودة أو الخدمات اللي موجودة بأسماء المشاهير.
0: نعم.
1: فهمتي كيف يعني العين عين فلانة، الوجه وخد فلان، وأطلعنا في الآخر شو ركب
0: صحيح نعم
1: أنتي عندك الحين مثلا الحين يعني صار هذا أصبح يعني لازم يكون عندنا نحن ك يعني مجتمع أو أسرة حتى أو هذا، نفرق بين الكماليات ونفرق بين الأساسيات والأولويات في حياتنا.
0: نعم.
1: مو معنى أن لازم الكل سافر أنا أسافر، مو معنى الكل راح هاي الدولة لازم أنا أروح هاي الدولة. أي أسأل نفسي قبل، هل أنا عندي الإمكانيات ولا أنا بروح يعني مثل بلغتنا الحبيبة أضنط عمري أنا
0: عشان أسافر لا أو عشان أصور أراوي الناس أني أنا سويت نفس فلانة أو المشهور الفلاني أو
1: برافو عليك أني أنا رحت وصورت في هالمكان وكلت في هالمكان، ولما أرجع يعني أكون على بساط الفقر يعني
0: نعم صحيح.
1: هي الفكرة أن حتى لو أنا رحت هني في بلادنا الجميلة اللي كل العالم بدون استثناء يتمنى، تعبوني عن شوي، احنا رحنا دول بس احنا نقولهم احنا يتمنون الفرصة اللي تيهم ان يون يزورون بلادنا ويشوفونها.
0: نعم.
1: احنا لو رحنا هني واستانسنا وانبسطنا وكلنا وشربنا ويوم جميل مليء بالحميمية ومليء بالوناسة ومليء بالأكتيفيتيز اللي احنا نسويها، ما أجمل من يوم. مو شرط ان انا اوكي انا وحدة وايد احب السفر، لكن انا بالنسبة لي موسم سفر اجازات المدارس ما اقدر اسافر فيه وايد، مو دايما. ليش؟ لان انا احس انه بروح برا البلاد بشوف البلاد كلها وياي.
0: صحيح.
1: نعم. أنا بسوي عشان توحشوني يعني. توحشوني.
0: والله بعد فكرة وجهة نظر دكتورة ولاء. نعم.
1: نعم. توحشوني يا بوت أغير الموقف.
0: صحيح.
1: فترندات السفر وإن الناس تسافر بس عشان فلان سافر المكان أو إنه هو راح المكان أو ارتاد هذا المكان، مو معناته إن أنا أضغط أهلي وأضغط أبوي وأضغط. المشكلة إن إحنا فعلاً إحنا نواجه تحدي كبير جداً مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع الأمور اللي تصير في هذه الحياة، لكن أنا أقول مواجهتها هي أول شيء إن إحنا نفهم. لازم أنا أجيب عيالي أفهمهم يا جماعة ترى هذا صورة نفس ما أنت الحين، تعال أنا بحط لك فرش حلو وبحط لك باك جراوند جميل وبصور، تعال خلف هاي الصورة عادي يكون كراتين وعادي، لأن هذا الاستديو مالي. أنا أصور من الاستديو وأنت ما تعرف شو خلف الكواليس عندي.
0: صحيح.
1: ما تعرف أنت شو وراء. وفي برامج إحنا نقول AI، ما هو ممكن هو روح AI يوديني بلاد ويجيبني بلاد بعد.
0: نعم.
1: هذا وايد مهم إن إحنا نفهمه.
0: نعم.
1: ونفهم ويكون عندنا هذا الوعي الدقيق. ليش؟ لأن البعض يتجه يعني ممكن يكون الحمد لله مقتدر وعند المادة اللي تكفيه وعند الأمر اللي يكفيه، لكن هو ما يالس يكون هو يالس يكون شخص آخر، يالس يعيش حياة شخص آخر، يالس يعيش بصوت شخص آخر. طيب في النهاية النتيجة بتوصل لخط النهاية، أنت منو؟
0: نعم.
1: ماذا صنعت؟
0: وخاصة الناس
1: ما هي
0: اللي...
1: البصمة؟
0: نعم.

0: نعم. الناس اللي يعني مثلا مثل ما ذكرنا اللي تسعى انها مثلا تسافر او مثلا تسوي حفلة نفس المشهورة الفلانية او غيرها او غيرها، انزين انت نعم. يعني اظهرتي هذا للمجتمع من حولك او لاهلك او صديقاتك، انزين هل انت سعيدة بهذا الانجاز مثلا؟ زين انا وين
1: برافو.
0: في وسط هذه الزحمة؟
1: ايوه انت وين وسط هذا كله؟ هل فعلا وصلتي للسعادة اللي انت كنت تبينها؟ عشان احنا دائما شو نقول، وانا انسانة اتكلم من قلبي جدا في هذا الامر، ودائما دائما اقول اللهم لك الحمد وممتنة جدا ان الله خلق فيني هذا الشيء فيني، وانا عززته مع الايام، وفعلا احاول بتربيتي الابناء اني اعززه فيهم. استانس باللي عندك، استانس باللحظه،
0: قناعة.
1: لان هذه هي النعمه الحقيقيه.
0: صح.
1: شوفي
0: صح.
1: موضوع القناعه يختلف شوي، لان انا عندي القناعه في امور معينه، لكن انا اطمع اني يكون عندي زياده، انا احب اني اكون يعني ممتلئه من كل شيء، في وفره للحياه. الله سبحانه وتعالى انعم علينا بكثير من الامور لها. لكن اني الموضوع الرحله اللي احنا عايشينها، انت في هذه الرحله يعني لما مثلا احنا تربينا على ذاكر ذاكر عشان تنجح، ذاكر ذاكر عشان تنجح، انت بتفرح يوم بتنجح، انت بتفرح يوم زين. انا طول الوقت اعصابي مشدوده وطول الوقت بس اذاكر، مو مستمتع بالمذاكره
0: صح.
1: اساسا
0: صح. صح.
1: مو مستمتع بالمدرسه، مو مستمتع بالاكتيفيتيز، مو مستمتع بشيء، ولا في رحله مدرسه ما اروح عشان ابى اذاكر. طيب خلاص وصلت اخر السنه انا الاول على المدرسه، شو النتيجه؟ بس خلاص انا الاول على المدرسة. حلو صفقوا لي زين. وبعدين
0: صح.
1: انا جلست مع كثير من زميلات لي كانوا بعد زين وصديقات لي وكانوا بعد منهم يعني عميلات عندي يوم استشارات كثيرة. نحن مرينا في أيام مدارس ومرينا في أيام جامعة. أنا لما كنت في الجامعة وبعد لما كنت في المدرسة، أنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الفضل، أنا من الطالبات الجدا مجتهدات.
0: نعم.
1: لكن ما منع أني أنا كنت في فرقة التمثيل، وكنت في المسرح، وكنت في نادي الإبداع، وكنت مع نادي النشاط اللي كان موجود في السكنات الداخلية، وكنت أروح الرحلات، وكنت أجتمع بالصديقات، وكنت طلعت من هذه الجامعة بجامعة الكثير من الذكريات الجميلة والاستمتاع والمواقف الحزينة والمواقف اللي تضحك. كنت أسوي حتى في السكن الداخلي لما كنا إحنا عندنا أيام قبل يعني انتم يعني أسبوعين أو شهر حتى للامتحانات
0: هي.
1: فترات اللي هي الويكند كنا نيلس، كنت أجمع البنات اللي هم يعني تي صديقاتي اللي ما يعرفن يطبخن وأقولهم يلا تعالوا اليوم عندنا درس ورق عنب يلا بعلمكم. أتمنى أن يكون
0: فعاليات الإجازة
1: يعني.
0: نعم.
1: تعالوا نكون جايين من مكان معين يلا تعالوا بطبخ لكم يلا. أنا إحنا اللي نسوي

0: اليوم غرف هاي الغسيل مواعين اليوم غرف، فاهمة كيف؟
1: صحيح.
0: حتى اني كانت اتذكر هاي الموقف مو ما انسى، يعني شوف كيف الواحد يبني، كيف انك تستمتع باللحظة فعلا انت فيه. كان في وحدة من المستجدات توها جاي، ويبين ان هي يعني من مثل ما احنا نقول الهاي كلاس، يعني اللي اذا انت ما هي امها لمح، اذا قالت قدام امها انا احنا في بيتنا مطبخ عادي تذبحها، يعني فاهمين لهاي الدرجه. ففي يوم في يومهم اختاروا يعني وقع الاختيار عليهم انهم يغسلون المواعين اليوم هاي الغرفه، يعني ثلاث بنات. فهي طلعت يت حضنتني، فانا مستغربه، كان اقول هذا ها موقف غريب صراحه، طالعه كل صابون وماي تحضني. اول شيء كانت تقول لي شكرا انك انت طبختي لنا، يعني تعرفين توها متخرجه الثانويه العامه ذيس كيدز يعني، وشكرا بعد ان انت خليتيني اعيش
1: يوم
0: كامل عمري في حياتي ما تخيل. أنا تقولي انا لو قلت حق امي ان انا اليوم غسلت مواعين عادي تقول طلعي من الجامعه.
1: نعم استمتعت
0: لما مثلا
1: استمتعت
0: لما نروح مثلا ناكل وجبه، احنا رايحين عشان ناكل الوجبه، احنا تعلمنا نصور الوجبه
1: نعم
0: كلنا. انا ويلكم، انا وايد احب التصوير، بس شو تعلمت الحين؟ اوكي جت الوجبه صور، اشيل التليفون خلاص، يعني اي وونت تو فوكس، يعني ابغى استمتع في طعمها واستمتع في جوها. لما صرت اسافر الفتره الاخيره صح اني اصور، بس ما استويت ألهي نفسي أني أصور عشان أني أنشر أنتوا شوفوني أنا سافرت، لا أنا أبغى أعيش اللحظة حق عمري، أبغى أعيش الذكرى هاي حق نفسي.
1: صح
0: بعدين
1: صحيح.
0: يوم برد بالسلامة وبيكون عندي الوقت الكافي لأن أنا أسوي ريبوست وأنا أنزل شيء أحب أني أراويكم إياه، براويكم إياه.
1: صحيح.
0: عيشوا اللحظة ويا أبنائكم، عيشوا اللحظة. إحنا الحين يمكن نتأخر وايد في دواماتنا، ما تجمعنا سفرة الويكند أصبح يعني ما أعرف كيف، ما تجمعنا عليه وجبة، ما سوينا يعني هالجانب الاجتماعي وايد قل عندنا مو بنفس قبل.
1: صح.
0: فاستغلوا الفرص اللي يكون فيها هالأشياء، يعني اجتماع عائلي، يعني استغلوها، لا تخلونها في بهرجة للأسف اللي مثل ما احنا نقول ترند. يعني احنا على أيامنا قبل، احنا مو بوايد قدامة ترى اللي يسمعون، أنا أشوفكم أدري تضحكون من وراء
1: نعم
0: مثل ما بنتي تقول أنتوا كنتوا تشلون الشنطة اللي مثل شي أيام قبل، قلت لها لا مو بأبيض وأسود، أنا مو
1: قولي لها مو بلها الدرجة. نعم
0: يعني مثلا لما كان يكون عندنا مثلا اللي هي أيام حق الليلة أبسط المناسبات، يعني هاي يعني زين حق الليلة كان شيء جميل جدا، وشوية حلوياتي وبوي كان يجيبها مخلوطة بالأشياء المكسرات ونحطها في أكياس ونستان. اليوم إحنا حق الليلة أصبح هذا اللي ترند ترى، هاللي سواه الترند، هاللي سوته السوشيال ميديا، مو سوتها لما يجي رمضان تشوفين.
1: لا تقول لك تطلبين
0: البر،
1: بتطلبين حق الليلة من عند أي تاجرة هالسنة؟
0: البر قمنا نفرش البر بعد ما كنا ناخذ حصير، ما كنا ناخذ
1: صح،
0: ما كنا ناخذ حصير، احنا كنا يقولون انتشروا، وين انتشروا يمنع حطب شوف بنوري الضوء وبنحط الكرك وشي وعلى الرمل وعايشين حياتنا، يعني
1: صحيح.
0: كنا قريبين
1: بسيطة، حياة بسيطة. نعم
0: استمتعنا. أنا من النوع اللي وايد يعني كان عندي شغف أني أنا مثلا لما أروح مكان أستمتع وأحب أني هاي هي الذكريات اللي تتم.
1: صح.
0: مو لما أنا أجلس أسوي مثلا، للأسف إحنا عشان أنا أي حد أقول له تعال عندي أشياء لهم تعال، إحنا مثل ما الله يعطيها الصحة والعافية أمي يوم تقول وسعت البيوت وضاقت القلوب.
1: صحيح نعم،
0: يعني احنا وسعت بيوتنا بس ضاقت قلوبنا. احنا قبل كانت البيوت يعني صغيرة بس ما
1: فيها
0: ألفة
1: ولمة نعم،
0: ما تخلى من اللمات وما احنين عشان هذا لازم يكون على مستوى الترند، على مستوى مستوى الاحتفال، على مستوى الها. لا خلوا الشيء حلو، خلونا قراب من بعض. ترى السوشيال ميديا اذا الواحد يعني احنا في عندنا اسمه ما احنا انا كان عندي يعني في جزء كنت اسميه ديتوكس من السوشيال ميديا، نفس الديتوكس اللي تطلق يعني تبعد السموم عن اجسادنا.
1: نعم.
0: ابعد السموم عن عقولنا وعيوننا، ترى احنا صحيح. هذا كله يشتغل. انت لما تجلس تشوف البوست انت ما تعرف ايش قد هم دارسين في بعض الناس والمنظمات، ايش قد هو دارس هالشيء عشان لما انت تشوفه عيونك تشوفه احنا البعض يعتقد ان احنا نمتلك فقط خمس حواس، نحن ما نمتلك فقط خمس حواس، عدد الحواس

0: كثيرة جدا الله سبحانه وتعالى خلقها. لما أنا قلت شو رأيك في شكل البرتقالة، حست شو اللي أنت تعرفين أن شكل البرتقالة يتكون في مخيلتك وريحتها ولونها وتفاصيلها، هاي حاسة كاملة أنت يبنيها لك السوشيال ميديا. ما تعرفون إيش قد من البرمجة اللي تتبرمج فيها عقولنا اللاواعية إنزين عشان ينفذها واعي في وقت ما. فموضوع التقليد اللي إحنا جالسين نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج أن تكون متابع واعي فاهم قادر على استيعاب الأمر وتكون مؤثر مسؤول. أنت مسؤول عن ما تبثه لعقول الناس والكلمة. يعني أنا أتذكر من فترة وايد قريبة وبعد وايد وايد قريبة بعد نزلت بوست معين استخدمت فيه شيء، بس أنا الفكرة منه مو الشخص، الفكرة منه الهدف يعني الايديا. حتى تميت أسمع البوست 5 مرات أقولهم ليش بس مهتمين باسم الشخص مو قادرين يسمعون باقي البوست.
1: إحنا
0: فهي أنت شو تبغى، أنت اللي جالس تفتح هذا الباب وأنت أنت اللي موجود داخل هذا العالم. إحنا يمكن عشان إحنا ناخذ الجانب الإيجابي، ما بقول نحن لا نتأثر، لا نتأثر نحن نتأثر وأبنائنا يتأثرون. هل أنت بتقول أنا بمنع؟ أساساً أي شيء تمنعه بيكون الارتباط فيه أقوى. بس إحنا نبدأ أن إحنا ننظم حياتنا، نبدأ أن إحنا نفلتر استخداماتنا للوسائل التواصل الاجتماعي. أعرف أنا شو أبا أساساً، يمكن أنا يالس أتابع شيء ما منه فايدة في حياتي، بس إن يعني شاشة تتحرك قدامي. طيب أسأل نفسي، وهذا أنا أكلمكم أكلم نفسي بصوت عالي وياكم، أنا أسأل نفسي هل أنا مستفيدة؟ لا مو مستفيدة.
1: أضيع وقتي على الفاضي. صح
0: بالضبط. هل أنا ضايع وقتي؟ نعم أنا ضايع وقتي. طيب شو البديل؟ أيوة هني نصل للحل.
1: للحل
0: لما أنا أبغى حلول لازم يكون هناك شو في بديل. طيب شو البديل يا ولا أنت ياسة تقولين الحين إحنا ما نطلع سوشيال ميديا، شو البديل؟ تذكرون في فترة من الزمن كانوا يضربوننا عشان يدخلوننا داخل البيت؟
1: كلنا انضربنا الحمد لله.
0: احنا عشان ندخل داخل البيت ندخل من اللعب والسيكل ولعبة نط الحبل وما ادري شو هذا كله، ما ادري اذا لعبت صيد سمك، ما ادري احنا لعبنا صيد سمك
1: زين
0: هذا كله عشان ندخل داخل البيت. الحين نحن نبكي بكاء عشان نطلعهم برا البيت.
1: صح صحيح والله واقع.
0: انا هي يعني انا مثلا بنتي يوم هذا اقولها تقولتي اقول حبيبتي عطي نفسك فرصه لتنفس الهواء الطبيعي حر، قلت لها مو مشكله تسبحي عادي.
1: هذا اللي اقوله لعيالي دائما. صح
0: ايه افتحي الباب. ففي مره انا شو كنت اسوي، اي من بعض الحلول البديله، الجو حر انا احب العب، عيال يحبوا يلعبوا، كنت اشتري هالنفاخات ونلعب ونضرب بعض. في حتى ترى شوفي it's not about quantity

0: عيالي ساعة واحدة بس إن هي كانت كيفيتها جميلة ونتائجها أفضل. ممكن نسوي ستوري تايم نجلس برا في الحوش وكل حد يقولنا قصة حتى لو بيألفها ما عندنا مشكلة، ما في شيء اسمه كذب في القصص. أنت تقص قصة يعني أنت تتخيل قصة، أو نلعب مثلا أنا كنت ألعبهم فترة اللي هي أنت تبدين قصة وكل حد يقول جزء من القصة. نعم. وهي يعني فاهمة قصدي
1: فيها
0: يعني
1: تواصل بناء وتقوية الأواصر بين الأسرة وبعضها البعض. نعم
0: احنا عارفين ان الوقت ضيق مثلا احنا ما نشوف بعض، اوكي وجبة العشاء خلنا ناكلها ويا بعض. يعني انا اني حتى لو ما بنجلس على السفرة، يعني انا ساعات اتعايز اني انا نش مثلا من الصالة اروح للسفرة اقول حق بنتي يلا يلا بنفرش على الأرض، الأرض حلوة، الأرض فيها بركة يا ما كلنا عليها. صحيح. عرفتي كيف؟
1: صحيح.
0: فهني أنا وبنتي يعني حتى لو شيء بسيط مو بشرط إن يعني ها مثلاً إن أقول أخلي بنتي يعني مثلاً بنتي أنا عارفة إن هي عندها مثلاً بوادر حب للمطبخ.
1: نعم.
0: شجعها روحي ماما أنت اليوم سوينا عشاء. لا يمكن ما يعجبك. قلت لها صدقيني بيعجبني حتى لو ما عجبني باكل اللي أقدر عليه وأقول هالمرة الجاية سوي كذا سوي كذا. هني
1: بيكون
0: أنا علمتها
1: صح.
0: تتشجع. صح. وتكون أفضل وتتقبل النقد، يعني مو دائما النقد يكسر ما بداخلنا.
1: صحيح.
0: عالم السوشيال ميديا عالم مليء بالكثير، كنز كبير أنا ممكن أتعلم منه. يعني أنا كانت تجيني استشارات تقول لي طيب دكتورة أنا ما عندي فلوس أخذ دورات.
1: نعم.
0: قلت لها أنت لو دخلتي السوشيال ميديا وشفتي كم بوست بس لناس موثوقين،
1: دورات مجانية
0: يعني
1: نعم.
0: دورات مجانية في كل شيء، في الطبخ، في علوم النفس، في علوم الاجتماع، في السياسة، في التاريخ. بس إحنا لازم تكونون دائما دائما دائما أوصي أوصي أوصي لا تأخذ المعلومة كما هي، ابحث. يعني
1: صحيح.
0: إذا في شيء راودك الشك فيه لا تأخذ كتاب منزل.
1: نعم.
0: لا ما في شيء ما في، الحمد لله الله يحفظنا نحن كتابنا المنزل القرآن الكريم.
1: نعم.
0: الحمد لله هذا الشيء الوحيد اللي تثق فيه إنه هو كما هو. إنزين أما أي شيء تسمعه في السوشيال ميديا ابحث دور اقرا في مكتبات ترى عندنا في الدوله في جميع اماكن الدوله جميل. شيء يوم من الايام روحوا ويكند جربوا ترى انا على فكره اقول لكم تجربتي، يعني ما يالسه اني انا اسوي عليكم ترند سوشيال ميديا، لا اشياء انا سويت.
1: نعم ان شاء الله عليك دكتوره ولا ما شاء الله عليك
0: لا
1: واقعيه ما شاء الله.
0: هي سيروا المكتبه في كل اماره من اماراتنا، بدل المكتبه ساعات 2 و3.
1: صحيح.
0: جربوا في يوم سيروا المكتبه شموا ريحه الكتب، ترى مو كل شيء بس على الاونلاين، الكتب الاونلاين المسموعه والكتب اللي نقراها عبر الشاشات ترى انت استل اتاتش للجهاز نفسه.
1: صحيح.
0: روحوا المكتبه يوم بيكون في معارض، روحوا بلا معرض الرطب اللي استوى، بلا معرض المانجو اللي استوى، يعني اشياء جميله تعرفي شو اشياء جميلة، تدخلين المكان تستانسين وتشوفين المزارعين وش قد هم يعني فخورين يعني انتاجهم وان كيف تعبوا على هالانتاج، وتشوفين بعض المشاريع الصغيره عندكم مثلا خلاص ما تبون ولا شيء قوم امشوا في الحوش، ما تبون تمشوا اطلعوا انزلوا الدراي في البيت.
1: صحيح.
0: يعني
1: الاختيارات
0: هناك
1: كثيرة،
0: كثير من البدائل.
1: صحيح.
0: هناك كثير من البدائل.
1: صحيح.
0: اوكي ما ما ما تبون، يعني احنا مثلا البنات ساعات احنا نقول ما عندي وقت اسير الصالون، ما عندي وقت اني اهتم بيها. زين عندك وقت يا ساعة التليفون 24/7؟ عندك، شلي عمرك، حطي لك ماسك على وجهك، سوي لك الماسكات الطبيعية، حطي لك شيء على شعرك. وين ايام ما كنا نحط، الحين كنا شعورنا تعاني ليش؟ لانه ما في هذا. أنا
1: اهتمام.
0: عارفة أن إحنا نيجي من دواماتنا الوقت جدا أصبح ضيق علينا وشي، لكن أنا أقول الوقت كما هو بس إحنا كيف نخطط له وكيف نسوي له. ساعات أنا شخصيا أنجرف للتعب الإرهاق وما أتحرك من مكاني ما أسوي أي شيء، بس أنا أصدقك القول أن ثاني يوم أو نفس اليوم أحس يعني شي إنه زين ليش أنا شي سويت، أنا هذا يوم من حياتي وساعات مرت من حياتي أنا ما استفدت منها بشيء.
1: صح.
0: يعني مثلا الحين البديل أنك وقت الرقاد عشان ما نستوي أن إحنا نشوف التليفون، لأن إحنا هذا سوى الوقت اللي فعلا الشاشة في عيوننا يضر مخنا. البرمجة أنتوا تعرفون أن أقيم ساعات أنك أنت تضع نواياك وأنك تضع أهدافك اللي الله سبحانه وتعالى بإذن الله يسخر لك كل ما في هذا الكون عشان يحقق لك إياه، هي 5 دقائق قبل أن تنام والـ5 دقائق أول ما تقوم

0: هذا أثبت علميا وأثبت عدل، وإحنا مضيعينهم بشاشة أول ما ننام وشاشة آخر أول ما نقوم.
1: صح. لا ولو شفتي مقطع معين أو شيء عاد عادي تنامي وتيج كوابيس وحالتك حالة بسبب صح. آخر ما شاهدتي قبل ما تنامي.
0: تخيلي أنا بنتي يعني أنا معروف عن ما بقولها بعلن عني بعدين أخاف يقولوا لي فسرونا أحلام ما
1: نعم
0: المهم بنتي تقول ماما أنا شفت كذا كذا كذا، أنا أقول حبيبتي قبل عيوني أنت قبل الرقات كان الأيباد وين؟ كان يقول هيك أنت تطالع قلت له شو آخر فيديو شفتي قبل لا تنامي؟ كان تبطل عيونه
1: نفسه هو اللي في الحلم
0: بالضبط انت حلمتي اللي شفتيه. الحل ان احنا نبعد التليفون شوي عندنا ويكون عندنا، شوفوا يا جماعه جسم الانسان لا تعتقدون ان المدمن هو فقط المدمن على اللي هو المخدرات لا، او المدمن على التدخين لا، او المدمن على المسكرات لا لا لا، قد تكون مدمن عادة سيئة، قد تكون مدمن غضب، قد تكون مدمن فشل، قد تكون مدمن أنك أنت إنسان استسلامي وتحب أنك تبقى في دائرة الراحة طول حياتك، قد تكون مدمن كلام، تكون مدمن قيمة غير صحيحة فيك. إحنا هذا التليفون تمسكنا فيه أن إحنا هذا التليفون يعني أنا ما أعرف أحس الواحد يعني ما أعرف ينسى شو ما يفهم قصدي كيف؟
1: صحيح.
0: أوكي
1: صحيح.
0: أنا متفهمة أن إحنا عليه البنك وعليه الشغل وعليه التواصل وعليه، أنا متفهمة هذا الأمر، لكن هذا جزء من الإدمان بدليل أن أنت التليفون في إيدك تقول وين تليفوني وشفت تليفوني؟
1: نعم.
0: ما أنت يعني أصبح هذا الأمر، فأنت عشان تخف هذا التعلق في هذا الأمر أنت الحين عندك في داخلك يعني يتفرز هرمونات وتفرز أشياء تكمل هذا التعلق في هالشيء، فلازم أنت شوي شوي تبدأ تضع لنفسك طريقة، تضع لنفسك أسلوب أنك كيف تبتعد عن هذا العالم. ما بقول لك انفصل، لأن إحنا مثل ما بديت في البداية نحن في وقت ما ننفع ننفصل عن وسائل التواصل الاجتماعي،
1: صح؟
0: ما ينفع ننفصل عن التكنولوجيا اللي احنا بنعيشها،
1: صح.
0: لكن الجميل ان احنا نبقى دائما على الطريق الصحيح، لا ننشغل بالمشتتات، في ضوضاء، نحن نعيش في ضوضاء، مو ضوضاء بس بالصوت، ضوضاء من الانفلونسر، ضوضاء من الإعلانات، ضوضاء من الميديا،
1: كل هذا العالم بما يحتويه. نعم نعم
0: بالضبط. نعم. أنت اختار الدرب الحقيقي، اسكت جميع الأصوات واستمع لصوتك الحقيقي، أنت في شو مسؤول،
1: صح.
0: وأنت في شو ترغب.
1: نعم.
0: وأنت إن كنت ولي أمر، أخ، صديق، أيا كنت دور تلعب في هذا المجتمع، فعليك أنك تكون بدورك هذا

0: أنا أقول لك اليوم من مكاني هذا وسائل التواصل الاجتماعي تكون هي الباب اللي يفتح لك أكبر تجارة أنت ممكن تبدأ فيها، يفتح لك عالم جديد من الشهرة. أنا دائما أدعي بالشهرة بالخير يا رب، أنا أحب الشهرة وأحب أن أكون تحت الأضواء، لكن دائما بالخير بما يفيدني ويفيد الناس. أنا في مرة كنت أسوق في مكان وأنا رادة غمضت عيوني وقلت يا رب الله يجعلني بصمة ويجعلني أثر. يعني الواحد يعني مثلا لما القاضي توفى من فترة قريبة جدا، القاضي الرحيم بقي أثر،
1: انتشرت قصته
0: اسمه بقي أثر الطيب، بقيت الرحمة هي عند ربك، الرحمة صح. من الله يوزعها صحيح. في قلوب الناس وفي قلوب مخلوقاته. بس دائما نحط في بالنا أن أي شيء أنا حابة أنشره أبا يكون لي أثر طيب، أبا يكون لي إرث طيب، أبا في يوم من الأيام لما يي أنا ممكن مو موجودة عيالي ما يحسون أن أنا خذلتهم في شيء
1: صحيح،
0: لأن هذا أرثهم هم.
1: نعم،
0: فهاي رسالتي للجميع.
1: نعم نعم، يعني تبارك الرحمن ما شاء الله. دكتورة ولاء، أنا ما بسألت ولا سؤال، لأن تجاوبتي على كل الأسئلة، وشفت حرام على نفسي أني أقاطعتش، لأني كنت مستمتعة أنا والمستمعين ما بقول حديث، وإنما جواهر قيمة حقيقة في حديثك اليوم. أبغي نصيحة صغيرة وبسيطة جدا نحقق فيها التوازن اليوم بين استخدام السوشيال ميديا وطبعا حياتنا الاجتماعية.
0: أعرف من أنت وأعرف ماذا تريد.
1: يا سلام عليك. خير ختام دكتورة ولا، يعطيك ألف ألف عافية، استمتعنا جدا جدا. ما أقول لك المخرج أحس أنه دخل في عالم ثاني مع هذا الحديث الشيق. يعطيك ألف عافية،
0: إن شاء الله على الخير والبركة. الله يعطيك
1: كل التوفيق لك وكل النجاح وكل الازدهار دائما يا رب العالمين.
0: أنا جدا ممتنة لكم، ممتنة لثقتكم، ممتنة للمتابعين والمستمعين وياكم، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نكون كلنا، يعني بالعكس أنا هذا الدور اللي أتكلم عنه، الدور الإعلامي القوي الحقيقي
1: صحيح.
0: البناء اللي مليء بالوعي لي والأبنائي واللي يستمعوننا إن شاء الله، وإن شاء الله مساكم خير يا رب وتكون أمسيتكم جميلة بإذن
1: آمين
0: الله.
1: آمين ولك أيضا بالمثل إن شاء الله، كل الشكر لك. يعطيك ألف عافية دكتورة ولاء الشحيل، مدربة المعتمدة في العلاقات الاجتماعية.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار كشتة وسوالف. أشكر ضيوفي اللي نوروني اليوم في الاستديو. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم كل سبت وأحد من الساعة 4 لين الساعة 6 معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. إن شاء الله باكر الأثنين بداية أسبوع موفقة للجميع ولكل من يسمعنا بإذن الله. ألقاكم على خير وفي أمان الله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

مقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
4: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. نوستالجيا مع أنس.
0: من ذاك الذي لم يغني عروسنا يوما ولم يقل للمسافرين إلى حلب حبي معاكم راح، ولم يرحب بأحبابه العائدين إلى الوطن بعد سفر طويل قائلا يا مرحبا نسم هوى بلادي. جمل ونغمات موسيقية توارثتها أجيال ونسجت حولها العديد من القصص والروايات، وهي التي تعتبر من الأغاني الفولكلورية التراثية الشعبية، وهناك من يعتبرها الأغنية الأكثر شعبية في بلاد الشام والعراق.
6: عروسنا عروسنا.

برأي الباحث التراثي السوري حسن إسماعيل، أغنية الروزنة هي من الأغاني الرقيقة والجميلة، والتي تحمل بين مفرداتها ومقاطع جملها ولحنها نوعاً من الرومانسية اللافتة والجاذبة للمشاعر. وبهذا تختلف عن غيرها من الأغاني الشعبية الأخرى التي تغنى بها الريف الساحلي على مدى عقود متتالية في مسارح الأفراح والدبكة الشعبية.

ورد في معجم المعاني الجامع معنى الروزنة بأنه لفظ معرب يعني الكوة، وفي قاموس المعجم الوسيط الروزنة الكوة أو الرازونة بلهجة أهل الموصل، وتعني فتحة في السقف أو الغرفة ينفذ منها الضوء، واستخدمت لنقل الحبوب إلى سطح المنزل لتجفيفها، وأيضاً لخروج دخان المواقد من البيت ووسيلة إنارة وتهوئة للمسكن. أغنيتنا اليوم تعددت الروايات المختلفة حولها، ونبدأ بالرواية الأولى. تقول الرواية الأولى أن سفينة عثمانية كانت محملة عنباً وتفاح، وجاءت إلى بيروت لتبيع إنتاجها بدل إنتاج المزارعين اللبنانيين، وهو ما حصل، فكسد الإنتاج اللبناني.

أما الرواية الثانية فتقول إن السفينة التي تدعى روزانا هي سفينة إيطالية أرسلتها إيطاليا إلى لبنان وسوريا وقت المجاعة الكبرى، أي أيام السفر بارليك في عام 1914، وكانت محملة بالقمح، لكن عندما رست في الميناء تبين أنها محملة بالعنب والتفاح، فأصيب اللبنانيون والسوريون بالخيبة. ورغم ذلك قام أهالي حلب بتأمين القمح اللازم لإنقاذهم من المجاعة.

أما الرواية الثالثة فتقول بأن الكاتب والمؤرخ العراقي صيار الجميل اكتشف في مخطوط ديوان الشاعر عبد الله راقم أفندي أن هذه الأغنية قد كتبها بنفسه في جلسة سمر، واتفق مع صديقه الموسيقار الضرير الملا عثمان الموصلي على تلحينها، وهي تحكي قصة عاشقين كانا يلتقيان خلسة وراء الرزانة، وأن العاشق رحل إلى حلب بعد أن افتقد حبيبته، وإثر إغلاق أهلها للرزانة التي يسميها الموصليون بالرزونة، حيث يوضح قائلاً أن الرزانة هي فتحة تبنى في البيوت القديمة بالموصل ويسموها الرزونة. فلما علمت أم الفتاة بأمرها أقفلت الرزانة الصغيرة وصدح صوتها بهذه الكلمات: عالرزنة عالرزنة كل البلا بيها، لترد الفتاة عليها: شو عملت الرزنة حتى تسديها؟

0: بأشفاني والغافة مجاف عيوني وعاشق الزهر فيها.
1: وفي نص القصيدة الأصلية الموجودة في الديوان كما أورد المؤرخ العراقي فجاءت القصيدة كالتالي: عروزنا عروزنا روح الهنا فيها، أحلف يمين الهوى نرجع لياليها، عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها، يا رايحين لا حلب قلبي معاكم راح، يا محملين الرطب تحت الرطب تفاح، كل من وليفه معه وأنا وليفي راح، يا رب نسمة هوى ترد الوليف ليا، لطلع عباب الجسر وحده مع الحادي وأقول يا مرحبا نسم هوى بلادي. هذه الأغنية مكتوبة باللهجة العامية الموصلية وقد جرت بعض التبديلات عليها، فحسب الجميل يقول تغيرت كلمة الرطب العراقية إلى كلمة العنب، وتغيرت وش عملت الروزنة إلى شو عملت الروزنة، وتحولت قلبي إلى حبي.

في الرواية الرابعة يروي أصحابها أن أصل الأغنية من التراث الفلسطيني، وأغلب الظن أنها من قرى الجليل، حيث كان أهل تلك المنطقة يحملون الفواكه من عنب وتين وتفاح على البهائم ليبيعوها في حلب وغيرها من مدن الشام. حقيقة ما من

توافق فعلي على مصدر هذه الأغنية، فلا أحد يعرف تحديداً من أين جاءت الأغنية الشعبية الشامية الشهيرة عروزنا، سواء تصاعدت أنغامها من سفينة إيطالية تحمل الطعام خلال المجاعة الكبرى في بلاد الشام في أوائل القرن العشرين، أو أنها اسم لسفينة جاءت محملة من الدولة العثمانية، أو أنها قصة حب قديمة طال نسيانها. وعلى غرار هدية متوارثة انتقلت الأغنية من مغن إلى آخر، فلا يغيب عن الذاكرة صوت صباح فخري صادحاً من قلعة حلب يشدو بها، وفيروز بصوتها الملائكي تغني حلباً وترق لها القلوب، ولا ننساها بصوت الشحرور الصبوحة كما غردت بها لينا شماميان وأمل مرقص، إلى سناء موسى وشربل روحانا وفرقة هوا دافي، وصولاً إلى تقديمها بطريقة عصرية بدويتو لبناني سوري بصوت معين الشريف ومهند مشلح، ومن خلال إصدار عروزنا بلحنها الفولكلوري المعروف، لكن بتوزيع ورؤية وفواصل موسيقية جديدة من تأليف شريف قاسم من مصر، وألف كلمات المقطع الثاني من الأغنية الشاعر المغترب جوزيف دانييل من سوريا.

المؤكد أنها من أشهر الأغاني الفولكلورية في بلاد الشام، بل والأكثرها شعبية، تسمعها وتضيع في الزمن، فقد تعدد المغنون ولكن تبقى الروزانا واحدة.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مقندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
6: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
7: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
8: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
9: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

كل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل.

لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رحمتك راغبين يا مجيب الدعوات. احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: يا الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: كل المطلوب منك
2: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
3: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسمك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
10: النداء الأخير لطائرة.
8: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

يا الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة FM.

هي الوقت اللي تتبدل فيه المشاعر بين الحب والشوق والهم. عالوتر بعد شوي على الفجيرة FM.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: يمر المساء يمر المساء وتظل الأمنيات الطيبة هي أجمل شيء ممكن نهدي للأشخاص اللي نحبهم. طاب مساكم أعزائي المتابعين اللي دائما يجمعنا بالصدفة ويا محلاها من صدفة تجمعني وياكم على إذاعة الفجيرة.

ترددها تحديدا 92.6. تعرفون العائلة أو الأسرة، العائلة أو الأسرة، الأسرة طبعا اللي هي الصغيرة، لكن العائلة اللي تكون الأعمام والأخوال، العائلة الكبيرة طبعا، هي أجمل الأشياء اللي يمتلكها الإنسان في حياته. العائلة هي هني الدفء، هي الأمان. العائلة لما ما تلاقي صديق يحتويك، عائلتك تحتويك. إذا الناس كلهم كرهوك، عائلتك تتم وتظل تحبك. هذا الجانب اللي ممكن كلنا نحن نحبه بالعائلة، لأنها دائما تنقذك وتكون بظهرك. بس هل ممكن يكون عكس هذا تماما؟ هل ممكن أن تكون العائلة تمام، تكون العائلة هي سبب دمار الإنسان؟ يعني عادي جدا تكون عائلتك أنت زينة وما فيها أي مشكلة، بس ممكن عائلة شخص أنت تعرفه تشوف أنها مدمرة حياة هذا الإنسان، وعادي جدا جدا يكون في سلوك أنت متعلمة من عائلتك للحين مخليك ندمان وتعبان بتعاملك مع الناس، ومو قادر حتى يمكن تتأقلم مع الناس بسبب هذا الشيء اللي أنت تعلمته من عائلتك. طبعا الأسرة نواة المجتمع، ونحن مستحيل أن نقلل من قيمتها، لكن يعني في لازم نعرف شيء معين، أن العائلة أو الأسرة هي مش بس تجمع، مجرد تجمع من أفراد يعيشون تحت سقف واحد، لا لا لا لا، بل هي يعني البنية الأولى اللي تتشكل فيها شخصية الإنسان وعالمه النفسي. فعادي جدا، عادي جدا هذه يعني الأساس اللي قاعد يصيلك، عادي يخليك أنت محطم، وعادي جدا يخليك أنت أكثر إنسان واثق من نفسك. فهل فعلا العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي اللي ممكن يدمر الإنسان أو حياة الإنسان؟ وكيف يا ترى؟ هذا الشيء اللي بنتكلم فيه اليوم ببرنامج على الوتر. تواصلكم بيكون ويانا على الاتصال على 600-4516-600-55-5516، أو حتى عن طريق الواتساب على 0922-3-1515. هل العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة الشخص؟ وكيف يا ترى؟

يا ترى هل ممكن العائلة أو الأسرة اللي تكون من أجمل الأشياء اللي نحن نتمنى ننتمي لها، هل ممكن تكون العائلة أو الأسرة هي سبب لتعاسة أو سبب لتدمير حياة شخص؟ وكيف يا ترى؟ خبرونا أكيد رأيكم على 6005555116 عن طريق الاتصال، ولا تنسون أيضا تشاركونا عن طريق الواتساب على 0922315 15. أختنا طبعا فاطمة بالواتساب تقول مش كل بيت يعطي الأمان، وفي ناس يعني تكبر وهي تحاول تثبت أنها تستحق الحب والتقدير داخل بيتها، يعني داخل نفس البيت تحاول قد ما تقدر أنها تبين هذا الشيء، خصوصا في وقت لما الأسرة تبدأ تقارن مثلا بينك وبين شخص ثاني، مثلا ابن خالتك والله أحسن عنك، فهذا الشيء ممكن يدمر، أو مش ممكن، أكيد بيدمر الشخص. فهذا وحليل الشخص بيكون يحاول قد ما يقدر علشان يثبت عكس هذا تماما، بس عشان أسرته، يعني ما قاعد يركض وراء حلمه ولا قاعد يركض وراء الشيء اللي يبيه، هو بس قاعد يسوي هذا الشيء بس علشان إنه يبين لأسرته أو لهذا الشخص الكبير في عائلته إنه هو يكون مستحق بجدارة هذا اللقب وإلى آخره. يعني فيصفي بالنهاية إنه هو يشوف نفسه إنه هو قاعد يسوي كل هذه الأشياء بس علشان يبين للناس إنه هو زين، مش هو قاعد يشتغل أو يسوي هذه الأشياء علشانه. وأيضا تقول فاطمة يعني في بيوت يكون الحب موجود لكن التعبير عنه غائب، فيكبر الإنسان وهو محتاج كلمة طيبة، حضن، أو حتى شعور بسيط أنه هو إنسان مقدر. ويعني تعرفون في وقت لما الأشخاص دائما يضحكون فيه، وحتى يمكن الأسرة تكون دائما يعني بس تضحك، يعني كل النكات ويضحكون، وحتى يصير إلى درجة أن الشخص مثلا لما يتكلم عن مشاعره تبدأ مثلا ما أقول كل البعض أن تحبط من هذه المشاعر، فيصير الشخص يعني ما يقدر يتكلم في البيت عن مشاعره، يمكن حتى بدل ما يكون في البيت وبيتهم يعني زين ومستقبل هذه المشاعر بكل حب، يبدأ يلجأ إلى الخارج بس علشان يلاقي هذا الحب أو يلاقي إنسان يسمعه، وعاد يطيح مثلا عند شخص غلط مثلا، وآخر شيء يقولك والله الناس إحنا قاعدين نطيح

أو نروح الناس غلط، يمكن أنت قاعد تدور احتياج لك أنت كشخص. وأيضا تقول التذكير دائما بالأخطاء، كأن الإنسان ممنوع أنه يغلط أو يبدأ من جديد كل مرة يحاول يتغير، يرجع أحد يفتح له جرحه القديم. والله لو طحت في لسان حد كذا أقسم بالله ما يهدك. تقول بعد في سلوك يدمر الإنسان من دون صوت، لما يعيش طول عمره وهو يحاول يرضي الجميع داخل البيت، لكن مهما فعل يشعر أنه هو مو كافي. هي صح والله، في بعض الأهالي يعني يسوون، أو ما قلنا يلجؤون لهذه الحية، لكن يسوون هذا الشيء، أنه أنت شو سويت قبل نحن كيف؟ ما هو قاعد يعاصر الولد وقاعد يحاول ويسوي المستحيل بس علشان إنه يعني يكون شيء في المستقبل. يعني كشيء يعني أنتوا كأسرة مثلا تحطمون هذا الإنسان، تكسرون مجدافة وإلى آخره. فهل في هل العائلة يعني هل العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة شخص؟ وكيف يا ترى شو الشيء اللي أو شو ممكن يسوي أو شو الشيء اللي تسويه العائلة ممكن يدمر حياة هذا الشخص؟ طبعا تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الاتصال مثل ما خبرناكم 600-555-5116 والواتساب على 0922-3-1-5-1-5. أم محمود تقول آخر شيء العائلة بيطلع عقدهم النفسية يعني فيهم بعيالهم. زين يعني واحد مثلا تكون مثلا اهله ما قلنا يضربوه، لكن في مسوي له عقد نفسيه فيبدا يطلعها على الاطفال، وتم فاهمين علي احفاد وراء احفاد ويتعلمون هذا الشيء. فاطمه تقول الانسان يحتاج بيت يحتوي ضعفه، مو يجبره يخفيه كل يوم، يعني يبين الضعف اللي هو فيه ويحاول قد ما يقدر على فكرة إنه يقوي هذا الجانب فيه. إيفا تقول أنا عائلتي كلهم بتجنن، بس يوم أنا صغيرة غير ويوم كبرت أكيد غير. يعني شو اللي تغير فيها على فكرة؟ يمكن حتى تطلع أنت كشخص، يعني أنا ما أقول كل الأسر، لكن يعني نحن بشر ونغلط، إنزين بشر وخطائين، عندنا أخطاء هذه نسويها. وحتى عادي مثلا الأسرة مثلا أو تكون عائلة تسكر فيك أو تنميك بجانب معين، هذا الجانب ممكن يأثر عليك بحياتك، يعني بحياتك الاجتماعية. يعني مثلا في بعض الأسر، بعض الأشخاص، أنا في واحد من عندهم أعرفه، يعني إنزين أهل معلمين أنهم كل الناس اللي برع يعني ما يثق في حد إلى أبعد الحدود، فهو هذا كشخص بطل يثق بأي إنسان وبدأ يتقوقع على نفسه في البيت، يعني لا يكون عنده أصدقاء ولا يكون عنده حد، بس علشان أن أهله علموه هذا الشيء. وفي ناس حتى أهلهم علموهم يعني سلوكيات أو أشياء معينة يعني تخليهم

فيبدأ الواحد يخاف أنه هو يخطأ بحياته. ومع العلم أن الخطأ وارد في كل بحياتنا بشكل عام لأن نحن كبشر. فيا ترى قبلونا هل العائلة يعني ممكن تكون يعني السبب رئيسي لتدمير حياة شخص؟ وعلى فكرة في مقالة قريتها يعني بصراحة يعني واحد كان كاتبها يعني كلماته جدا قوية، بقرأ لكم إياها بعد شوي. بس خلينا نروح لأحمد سعد ويشوف مشاركاتكم الطيبة ونرجع من بعدها.

أبينا الكرام، يا مرحبا بكم في برنامج على الوتر. نحن حاليا قاعدين نتكلم عن الأسرة، وتحديدا على الأسرة اللي تكسر مجداف مثلا الابن. طبعا هذا الموضوع نحن قاعدين نفتحه ونتكلم فيه، يعني في ناس كثيرة مثلا مقبلة على الزواج، الله يوفقهم إن شاء الله جميعا، الله يفتح لهم أبواب الرزق ويجمعهم دائما بكل خير. لكن في بعض الأشياء الواحد يعني أو الأسرة مثلا أو العائلة يلجؤون لها أو يسووها زين، تخلي حياة الطفل هذا أو الشخص هذا بس يكبر يعني تدمر حياته بشكل كامل. يعني في مثلا بعض الأسر ما أقول إنهم ينبذون عيالهم، لكن بمجرد ما يشوفون إن ابنهم غير عنهم، يعني أنت بالنهاية لما بتجيب يعني طفل مثلا وبس يكبر شويتين، فبتلاقي إنه هو عنده شخصية، وما لازم هذه الشخصية تكون كوبي بيست من من من منك أنت كشخص، ما لازم تكون كوبي بيست من الأم أو الأب، يعني يمكن يطفر بشخصية جديدة، يعني ما هي شخصية سيئة، لكن دائما الأهالي يلجؤون إلى إذا أنت تغير تفكيرك عنه فأنت خلاص أنت مش ابن، يعني مش مش ابننا، لكن ما يعيروا ذاك الاهتمام، يعني يحسون هو غريب من عندهم وإلى آخره بمجرد ما هو اختلف بشخصيته. وعلى فكرة حتى دائما العلماء النفس لما يتكلمون يقولك الطفل لما يكون عنيد هذا طفل صحي، بالعكس هذا الشخص لما يكبر يقدر ياخذ حقه، يقدر يكون شخصيته، لكن لما يكون طفل مطيع، ودائما الاهالي يحبون الطفل المطيع، يقول لك هذا يكون في خلل في شخصيته، لان باكر عقبه لما يكبر ما بيكون له شخصيه، بيكون مطيع بشكل عام. يعني ما اقول انه لازم يكون عنيد، لكن يعني لازم تحتويه في عقله، يعني هذا عنيد لاسباب معينه انه يبي يفهم ليش. فلهذا السبب الأسرة هي نواة المجتمع، هي مش مجرد تجمع بشري أو أفراد عايشين تحت سقف واحد، واختلاف الشخصيات اللي موجودة من بينهم، كل هذه الأشياء بس نخلي هذه الأسرة مع بعض ترابط دم يا جماعة الخير، يعني أنتوا مع بعض، أنتوا دائما تكونون مع بعض بكل الأشياء، أنتوا أسرة. بس إن في بعض الأسر يعني يسوون أشياء أو يعلمون أولادهم أشياء أو يكونون سبب يعني يدمر حياة الشخص، مثلا يخلون الشخص متقوقع في نفسه، ما يخلوه يتعرف على الناس، كل شيء لا لا لا. مثلا في أسر مثلا يخلون عيالهم مش أنهم يتقوقعون، لكن يعني ما يخليهم يتعرفون على حد. وفي بعض الأسر يكونون مخلين عيالهم أو مش تاركيهم، لكن يلبولهم كل الطلبات. وعلى فكرة ترى هذا بعد الشيء غلط، يعني يحس أن الطفل بس يكبر حلو، بس يكون كبير يدور حد يلبي له هذه الطلبات، وما يلاقي حد، أسرته مش موجودة، فيتوهق في حياته، يلاقي أن الحياة لها طابع آخر.

في أشخاص يكبرون ولا زالوا يفتحون بيوت، لا زالوا حتى يتصلون بأهاليهم بس علشان يسألوهم شو يسوون في هذه المواقف. مو غلط، لكن ما عندهم التجربة، ما يقدرون يجربون لأن أهلهم علموهم أنهم ما يجربون شيء. لا، أنت تي تسأل إنزين لو باكر أنت، لا باكر عقبه أنت كبرت، الله يعطي طولة العمر لهاليك، لكن لو ما كانوا موجودين، إذا صار فيك موقف، هل أنت خلاص ما بتقدر تسوي أي شيء في حياتك؟ بتقعد شيء ما تقدر تسوي أي شيء في حياتك؟ في ناس يوصلون إلى هذه المرحلة. فهل العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة الشخص؟ وكيف يا ترى، كيف من وجهة نظرك؟ وأعطينا بعض المواقف، يعني حتى أنت مثلا كشخص، يعني هل في سلوك معين أنت تعلمته خلى حياتك يعني انت تحاول قد ما تقدر انك انت تغير هذا السلوك اللي في حياتك؟ يعني شيء ورثته من هلك ولا لا؟ خبرونا طبعا عن طريق الاتصال مثل ما خبرناكم 600-55-5516، وبنفس الوقت عن طريق الواتساب على 0922-3-1515. طبعا في سلوك يدمر الإنسان بدون صوت لما يعيش طول عمره هو يحاول يرضي الجميع داخل البيت، لكن مهما فعل يشعر أنه مو كافي. تقول أيضا البيت الصحي مش البيت الخالي من المشاكل، البيت الصحي هو اللي يشعر فيه الإنسان أنه مسموع ومفهوم وآمن. أيضا تقول في ناس كبرت، طبعا هذه أختنا فاطمة تقول في ناس كبرت وهي تشعر أن عليها دائما تكون قوية لأن البيت يعني ما كان يسمح لها أنها تضعف أو تتكلم بحرية. وعلى فكرة هي في ناس يوصلون إلى مرحلة أن من كثر ما هم عايشين دائما يقول لا تصيح أو خليك قوي منهم صغار، زين إلى درجة أن لما كبر حتى يعني تعرفون واحد لما يصيبه مثلا مواقف وما يتكلم، موقف ورا الثاني موقف ورا الثاني، ما قلنا عادي يصيبه جلطة، لكن وصل إلى مرحلة أنه ينهار فيصير يفقم بالمشاكل، أي مشكلة بسيطة زين أو أي كلمة بسيطة يفقم بردة الفعل، وشي يسوي ردات فعل كبيرة. زين ليش؟ شو اللي صار؟ يعني ليش هالردة الفعل الأوفر؟ بس هي مش أوفر رياكشن اللي قاعد يسويه هذا الإنسان، اللي قاعد يسويه هو بسبب مشاكل وتراكمات قديمة موجودة في خاطرة ما تكلم فيها فقاعد ينفسها بهذه المشكلة البسيطة. أيضا بعد أختنا فاطمة تقول في ناس تعيش داخل بيتها وكأنها ضيف موجودة بس بالجسد فقط لكن بدون احتواء أو اهتمام حقيقي. نرجع لموضوعنا، هل العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة الشخص؟ يعني هي ولا لا؟ وكيف يا ترى؟ وبنفس الوقت هل في سلوك أنت تعلمته للحين مأذيك؟ خبرونا أعزائي المتابعين بهذا عن طريق التواصل مثل ما خبرناكم الواتساب والاتصال وحتى لايف تيك توك فجيرة دوت اف ام. إيفا تقول صدقت زمان حال كل الأهل، ما فهم بس أتمنى يعني تكتبيها وتفهمين عدل. إيفا تقول أنا أول حياتي 5 سنوات تكلم مع أمي، ما أعرف حتى يعني مقاسي في الملابس، يعني هي كلها دائما تسأل فيها أمها كل الأشياء، هم لازم يعني يقول لك لا تعطيني سمكه، زي لا تعطيني سمكه لكن علمني كيف اصيد. حتى الشخص من هو صغير لازم يتعلم اشياء كثيره بس علشان يقدر يواكب حياته اللي قاعد يعيشها. طبعا من بين طلبات الاغاني اعزائي المتابعين اترككم مع اغنيه راشد الماجد من عرفتك من اختيارات اختنا فاطمه، واكيد نرجع من بعدها وياكم.

حياكم الله من جديد، جرح ثاني، فنانة شيرين، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، طمنونا عنكم. راح بكم جميعا ببرنامج على الواتساب وبموضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه عن الأسرة أو العائلة. هل ممكن تكون هي السبب الرئيسي يعني اللي تدمر حياة الإنسان؟ يعني

0: تدمر حياة الشخص. ويا ترى كيف ممكن هذا الشيء يصير؟ هل ممكن العائلة هي اللي مكان الحب والحنان والاحتواء؟ هل ممكن يكون هذا المكان الأساسي يعني للاضطرابات النفسية والانعزال، والشخص يكون ما عنده أي ثقة بنفسه، أو يكون إنسان جبان خايف؟ هل ممكن هذا الشيء يصير أعزائي المتابعين؟ هل ممكن الأسرة تكون أو العائلة السبب الرئيسي أن تخلي الشخص بدل ما هو يكون شجاع عاد تخلي هو إنسان جبان؟ هل هذا الشيء ممكن يصير فعلا بأرض الواقع ولا لا؟ طبعا أرقام التواصل على الاتصال 600-55-5516، وأكيد الواتساب على 0922-3-1515. إيفا تقول إيه بيصير ليش ما بيصير؟ تقول أختنا إيفا عبدالله كل جيل من العائلات مو مثل بعض، زمان كانت يعني ترتكز عندهم العادات والتقاليد، لأن الآن العلم تفوق على كل شيء بوجود العادات والتقاليد القديمة، بس بطريقة عقلية. فالولد والبنت مثل الطابعة، أي شيء أهلهم يعلموه بيسووه. هو للأسف لو كانت العائلة من العقول الغير سليمة، بس عبد الله الواحد لازم يفكر ولا ينتظر يكون أصلا مثل أحد، يكون نفسه بإيده. هو صد ترى، يعني هو الأطفال دائما صاروا يسوون شيء اسمه كوبي بيست. أتذكر مرة من المرات شفت مش مسلسل، برنامج الإعلامي أحمد الشقيري أكيد له منه أجمل تحية، قاعد يتكلم عن موضوع السمكة. إذا سمعتوا فيها أن في مثلا بنت عندها صحن كبيرة وطنجرة كبيرة وقاعد تسوي فيها السمكة، فتقصها في النص، بس هذه الطنجرة تكفي السمكة كامل. لكن شو اللي قاعد تسوي؟ هي ما أخذتها من عادات من جدتها، جدتها كانت تسوي هذا الشيء لأن كانت طنجرتها صغيرة فتوارثتها الأجيال. خلنا نستقبل المكالمة. مساء الخير. يلا السلام عليكم.
1: السلام عليكم عبد الله، كيفك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك.
1: يا هلا بك، كل عام وانت بخير عبد القادر. عبد الله، عبد القادر،
0: حياك الله يا عبد القادر
1: صديقي.
0: صوتك متغير، لابس سماعة جديدة.
1: لسه خارج من دوام، بس اخبارك حبيبي؟ طمنا عليك، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. الحمد لله
0: علينا وعليك، الله يجعل ايامك كلها جميلة. قول امين يا صديقي.
1: سمحنا ما سمعتش موضوع البرنامج.
0: والله يا صديقي قاعدين نتكلم عن العائلة أو الأسرة، هل ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة الشخص، وكيف يا ترى؟
1: يا الله،
0: سؤال ثقيل صح؟
1: صعب،
0: يعني تونا طالعين من عيد.

0: الاطفال الصغيرين عندهم، فهم اللي هم اللي بيأثروا في حياتنا وفي شخصيتنا. ومهما يكون الاساس طبعا هي العيله. وطبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهم المسؤوليه الكبيره والاهم عليهم. وزي ما احنا بنقول دايما الطبع بيغلب التطبع، فمن شاب على شيء ولا من تربى على شيء شاب عليه. مهما يكون الاصل هو البيئه والعيله طبعا، اللي بتحط الاساسيات للطفل ان هو يمشي عليها. فاذا ما حطتش الاساسيات صح طبعا ممكن تاثر ان هي تدمر الطفل. انا متاكد 100% ان هو بدون قصد طبعا منهم، استحاله يكونوا قاصدين
1: اكيد طبعا،
0: لكن في النهايه بيدمر الطفل طبعا. نسبه قليله اللي بيحصل الحمد لله رب العالمين، بس زي ما احنا متفقين دايما صندوق الفاكهه لو فيه واحده بس عطمانه كله بيعطل من جنبها. فالطفل اللي بيمشي اللي بيتربى غير سوي بيأثر كتير على زمايله وعلى المحيطين حواليه. فطبعا يعني اعتقد التربيه طبعا التربيه 100% بدون قصد، بس وارد طبعا وارد ان العيله تكون هي السبب، خاصه لو ما فيش استقرار في العيله.
1: خاصه
0: ان في حب ذات، كل واحد حابب نفسه وحابب اللي هو بيعمله وحابب حياته وحابب عيشته وبيفكر في نفسه وفي حياته وفي شخصيته وفي متعه وسفره وراحته وجيته. فطبعا بيتأثر طبعا الطفل، هو في الآخر هو اللي بيتأثر. يعني سواء كان أنا أتكلم عن العيلة لو فيها يعني لا قدر الله انفصال أو ما شابه ذلك، يبقى كله بيرمي على الثاني. واحيانا بياخذ الطفل كوسيله للعقاب كمان او يمكن اعتقد شفناها كتير. فطبعا ممكن طبعا 100%، لكن بقصد يا عبد الله لا، انا اعتقد مهما يكون قسوه الشخص حتى وان كان غير مدرك للي بيعمله، اعتقد ان هو مش هيكون قاصد 100%، لكن في النتيجه في النهايه ممكن تأثر على تطمير الطفل طبعا، دمر حياته كلها كمان.
1: صح، يكبر هذا الشخص مثلا يكون عديم مثلا الشخصية أو ما يثق في الناس أو متقوقع أو ما يعرف يعبر أو أو أو أو, أو, أو إلى آخره
0: طبعا.
1: من هذه طبعا الأشياء
0: أقل شيء عبد الله هيسيبه للمجال الفضائي يخبط فيه زي ما هو عايز بقى. هيسيبه للمجال الفضائي اللي ما عندوش إيموشن، ما عندوش عواطف، اللي هو ما عندوش إحساس، وهيتعامل معاه بدون عواطف. فالموضوع اللي هي واحنا شفناها القطر الاخير عبد الله على فكره، الاطفال بقوا بيصاحبوا الشات جي بي تي. دي نقطه انا عايز اسيرها لو تكرمت.
1: قول
0: شفتها كتير يا عبد الله في شغلي، الاقي الطفل على علاقه فكريه بالشات جي بي تي، وبيثق في ارائه دون عن اي شيء. والشات جي بي تي ما عندوش ايموشن، ما عندوش عواطف. هتظل الشات جي بي تي بيتعامل مع شخص اللي قدامه بنفس المعامله. وعلى اقول لحضرتك على شيء، على حسب الداتا اللي هتعطيها للشات جي بي تي هيعطيك الانسر على حسب الداتا اللي هتعطيها له.
1: صح،
0: طب لحضرتك فاذا اديته الداتا وكانك الطرف المظلوم، هتلاقي الشات جي بي تي بيسيرك على انك ازاي تجيب حقك. ولو اعطيته الداتا على انك الشخص الظالم، هتلاقيه بيعطيك العكس،
1: يفسر لك يعطيك
0: نفس
1: سبب
0: الجلسة.
1: يعطيك سبب انك سويت هذا الشيء
0: في نفس الجلسة. فبيقع الطفل بقى ضمن هذا الاطار اللي بدون عواطف. بيوجه الطفل، لا انت تعمل كذا وتعمل كذا وجرب كذا، طب حاول الحاجه الفلانيه، طب حاول تقول كذا، طب حاول تعاقبهم بكذا. فاعتقد ان الطفل في الاخر طبعا بيتاثر سلوكه طبعا.
1: وشو السبب اللي حيخليه يروح على الشات جي بي تي اذا كان اهله تاركيه؟ يعني فاهم علي؟
0: انا بقول لحضرتك اهو، احيانا الاهل بيلاقوا في الفضاء الالكتروني مجال ان هو زي ما احنا بنقول في مصر بينزل عن دماغهم، بمعنى ان انا هتقي بقى الطلبات بتاعته كتير والقلق، وادام هو بيسكت مع الشات جي بي تي وبيسلي نفسه وهيبعد عني، ومش فخلاص خلوه مع الشات جي بي تي.
1: وعلى فكره ترى يعني

0: على ما اقاطعك بالخير، انت حتى لما تجي تسال مثلا الطفل في وقت يكون يحب يسال ويستفسر، ولما بيقعد يسال مثلا تشات جي بي تي ترى اسئلته او جوابته ترى ما تكون صحيحه في بعض الاحيان.
1: طبعا لانه طفل اغمى، عشان كده بقول لحضرتك
0: والتشات جي بي تي يعني الطفل مثلا حيصدق كل كلمه يقولها التشات جي بي تي. على فكره صار يعني مكان موثوق التشات جي بي تي لما يقول لك مثلا جبت المعلومه من التشات جي بي تي، بس هو احيانا ما يكون يعني يقول لك يا المعلومه غلط لو انت ما كنت فاهم بهذا المجال وتسأل.
1: انت الداتا كطفل اعطتها له غلط لان المعلومه عندك اساسا خطا، والا ما كنتش سالت عليها.
0: صح.
1: انا جربتها مع نفسي بقى عشان اشوف الشات جي بي تي بيعمل ازاي، فاعطيته داتا، بقول لحضرتك اعطيته داتا سيرني في الداتا على ان انا بناء على الداتا اللي اعطيتها له. غيرت الداتا غيرت الداتا في نفس السيتويشن، اعطاني معلومات تانية وطرق حلول تانية مختلفة تماما عن اللي استعطاه لي. لدرجة ان انا برضو قررت اسأل، قلت له على فكرة انا سألتك سؤال بجهتين مختلفتين، طبعا انت عارف شات جي بي تي دبلوماسي صديقي اعذرني انا احاول اساعدك. طب الطفل المسكين الطفل المسكين ده اللي بقى ده حياته كلها كل شيء يسأل على شات جي بي تي اعمل ايه اروح فين اتصرف ازاي، وهو يوجهها بدون عواطف وبيخرب الطفل في النهاية. انا عايز اقول لحضرتك ان انا قرأت، ما شفتش للأمانة، بس انا قرأت عن شات جي بي تي وجه الاطفال لأعمال عنف. بس برضو بناء على ايه الداتا اللي الطفل بيعطاها له، مثلا فلان مضايقني، فلان بيعمل فيها حاجة الفلانية بيقول لي كذا وعملت معاه كذا، فراح جاي مديله داتا بقى ان من ضمن الحلول مثلا يا صديقي تعامل بالعنف معي.
0: صح انا مره اتذكر قريت هذا الشيء صاير بالتشات جي بي تي، بالتشات جي بي تي عفوا، ان موجه طفل بهذه الطريقه.
1: تمام حضرتك. فطبعا الشات جي بي تي بالنسبه للطفل هو تم تسويقه على انه الافضل اداريا في المعلومات، والافضل في المعلومات، وان الكمبيوتر ما بيخطئش، وان المعلومه اللي جايه من من من من الجهاز الكمبيوتر والحاسب الالي موثوقه، فاصبح الشات جي بي تي موثوق بيه. لكن انا لازم افصل بين الكالكيوليتر اللي انا بستعمله على الحاسب الالي وبين الشات جي بي تي كداتا انا بعطيها له وهو بيرد عليا بيها. فرق كبير، بس الثقه اللي احنا عطيناها للحاسب الالي اللي احنا عرفناه زمان يا عبد الله كالكيوليتر وعمل حسابيه صرفه، واخد بال حضرتك دي نقطه خلت الثقه عندنا في شات جي بي تي بنفس الدرجه.
0: صح
1: واخد بال حضرتك. فاصبحنا نعامل الشات جي بي تي على انه كالكيوليتر كلمته ما تنزلش الارض.
0: لا والله صدق.

0: خصم معايا النقاش وقال لي انا المعلومه جايبها من الشات جي بي تي. فهذا مش اقول لك يعني
1: كانها خلاص. أيوة. انت تقول ايه ده مسلم.
0: ايوه عليك نور. قران سوا بلحظه من
1: اللحظه. انت بتقول ايه اعمل حاجه شات جي بي تي ما هو هيكذب. القطنه ما بتكذبش. شات جي بي تي كان ما يكذبش
0: والله. ورغم مره من المرات انا سالته بعض الاسئله واللي انا اعرف شنو اجوبتها زين اعطاني الاجوبه ويعني غير لي بالارقام. فانا جيت سالته قلت له ترى هذا الرقم غلط. فقال لي اي صح كلامك هذا الرقم غلط.
1: شفتها انت كتير طبعا. صديقي اعذرني. اعذرني صديقي لعله ومع وبيطلع برضه

0: آلة
1: الهامات
0: آلة
1: تختار.
0: حسابية أو آلة مبرمجة أو ما أو لكن شات جي بي تي والله مختلف يا جماعة. شات جي بي تي لا، شات جي بي تي بيجمع معلومات مني ومن أخوي عبد الله ومن سين ومن صاد والأجوبة اللي بيديها لأخوي عبد الله غير الأجوبة اللي بيعطيها لطفل غير اللي بيعطيها لواحد تاني في دولة تانية غير اللي بيعطيها على حسب الشخص دخل السؤال أو دخل الداتا له إزاي. يعني لو جربنا وعملنا تجربة يا عبد الله أنا وحضرتك ودخلنا لشات جي بي تي سؤال في موضوع معين، أنا عايز أقول لحضرتك إنه هيجاوبنا على حسب أنا دخلت الداتا كيف وحضرتك دخلت الداتا
1: بأي
0: كيف،
1: طريقة
0: هيديك جوابين مختلفين تماما.
1: صح، يكون سياسي معك.
0: هو دي المشكلة بقى،
1: هو أساسا يعرف شخصيتك فيعرف شو الأشياء اللي ممكن يقولك ياها.
0: هو دي المشكلة يا عبد الله. الطفل بقى ما عندوش بقى المعلومة دي. الطفل ما عندوش، الطفل عنده شات جي بي تي، لا شات جي بي تي اللي يقوله هيتنفذ. وخاصة ان الاهل بيزقوه على النقطة ديت علشان
1: ليش الطفل يروح للشات جي بي تي؟ هل يعني اهله ما يسمعوا؟
0: ما انا بقول لحضرتك احيانا هم اللي بيزقوه. انا بشوف بشوف بشوف بشوف اطفال وانا قاعد في في في الدوام، حتى وانا بتكلم في في مع مع الوالد او الوالده في مشكلته هو مش معايا اطلاقا، والمفروض المفروض الوالد او الوالده يقول له لو سمحت لو سمحت عمك بيكلمك، لو سمحت طبيبك بيكلمك، لو سمحت مدرسك بيكلمك، لو سمحت كده ما ينفعش، لو سمحت ما ينفعش ندخل المكان ده بالتاب اصلا.
1: صح، احنا رايحين شغل خالص،
0: هننزل من السياره تسيب التابلت او التليفون بتاعك في السياره عشان احنا داخلين نعمل حاجه مهمه. يقوم الطفل وهو داخل المكان ده عارف ان داخل على حاجه مهمه، ولذلك بابا خليه يستغنى عن الحاجه اللي بيحبها.
1: صح،
0: وخبر حضرتك. لكن عشان الطفل ما يسالش، انا طولت عليك والله غصب عني.
1: لا لا لا، عادي عادي، خذ راحتك، انا عاتبني كلامك يا صديقي، اتكلم قول.
0: الله يكرم اصلك. عشان الطفل ما يسالش بابا او من الاخر علشان زي ما بيقولوا ينزل عن دماغه. لا ماشي في بص كده في المولات عبد الله اللي احنا بنمشي فيها، هتلاقي اغلب الاطفال عينيها في التابلت وماشيه مش مدرك. صح، يخبط في ده مره ويخبط في ده مره، واحيانا لا قدر الله يصاب او يقع او شيء، والوالد او الوالده كل اللي بيعملوه يقوموه ينظفوا هدومه ويطبطبوا عليه ويكملوا بنفس الحوار. خطا.
1: صح،
0: خطا على النظر وعلى العمود الفقري وعلى الذكاء وعلى الايموشن بتاعه وعلى السلوك وعلى كافه كل شيء.
1: صح،
0: على كافه كل شيء.
1: ما هو قلت لك قاعد يشتري السكوت بجهاز ايباد. أيوة، بس علشان انه ما يتعب نفسه مع هذا الطفل. يعني حتى مثلا يكون الاطفال مثلا متجمعين مكان وتلاقي مثلا الطفل بدا يلعب كثير وينطنط، فيبدون ياخذون على طول جهاز يمسك يلا هذا يوتيوب يلا.
0: انا عايز اقول لك على نقطه مهمه قوي يا عبد الله.
1: اي تفضل.
0: انا شفت اطفال كثير عندهم مشكله توحد بسبب الشات جي بي تي، مولودين طبيعي. ده توحد مكتسب يا جماعه،
1: يعني وصل له توحد بسبب انه بس قاعد يكلم شات جي بي تي.
0: صار له توحد بسبب معاملته مع شات جي بي تي، واصبح ما لا يتكلم ولا ياكل ولا مدرك اي شيء غير انه هو قاعد على
1: التابلت.
0: فنصيحه يا جماعه، نصيحه، خلوا بالكم على عيالكم.
1: يعني
0: دي رعايه، دي رسولنا قال كلكم راعي، كلكم راعي. واحنا السنه دي في الامارات عامل اسره، السنه دي اهل الخير عاملين عامل اسره. فرجاء رجاء خلوا بالكم على عيالكم، دي نعمه ما يعرفهاش الا اللي فقدها.
1: صح،
0: او لا قدر الله اللي كانت معاه وزلت منه.
1: صح،
0: ربنا لا يكتبها على حد.
1: صح،
0: ربنا لا يكتبها على حد، وربنا لا يكتبها على حد يكون طفل تتمناه يا عبد الله من ربنا وتترجاه من ربنا، وبعدين لا قدر الله يصاب بشيء من الاشياء اللي احنا بنتكلم فيها ديت، يخلي حياته كلها صعبه، ويخليك مش عارف تستمتع بحياتك، ويخليك لا قدر الله تتمنى زوالها. مع ان في ناس كتير يتمنوا ضفر طفل ده.
1: ايه صح، سبحان الله، يسعون. صح، يدفعون فلوس الدنيا.
0: صح، ويدفعوا فلوس قد كده
1: بس
0: علشان ضفر طفل. والله سمعتها من ابي عبد الله يقول لي يا رب طفل ولو معوق. قلت له ربنا يرضيك، حاشا لله، ان شاء الله ربنا يعطيك افضل شيء،
1: خلقنا
0: الانسان في احسن تقويم. نعم، والله سمعتها يا عبد الله.
1: ما هو الفاقد يعني هذا الشيء، الفاقد
0: انا اسف في اللفظ، يعني ما اقصدش ذوي الهمم على راسنا، لكن سمعتها من اب مسكين. فإحنا ربنا أعطانا النعمة لازم

0: تحافظ عليه. ونسعى احنا كأبهات يا عبد الله، لازم نسعى ازاي نخرج اطفالنا، والله لازم نسعى ونعمل لها برنامج في حياتنا، ازاي اخلي ابني يستغنى عن الكمبيوتر او عن التابلت او عن التليفون ولو نص ساعه في اليوم، انا اجي على نفسي واقطع من خروجتي واقطع من علاقتي باصدقائي واخد الطفل الهيه في اي شيء واعتبر ده واجب مقدس علي علشان انقذ طفل.
1: صديقي عبد القادر، هو الشيء البسيط، تمام، اذا انت قاعد تسعى وراء انك تاخذ طفل او يكون عندك طفل، يعني تتزوج عشان يكون عندك اطفال وانك تبني اسره، فهذا يكون سبب يعني كافي او شيء يخليك قادر على انك انت تترك او تخلي وقت لهذه الاسره. يعني في ناس مثلا يتزوجون بس علشان انه خلاص ابى اتزوج عشان يقال عنها مزوج، انزين، ويكون عنده طفل عشان يسموه ابو فلان، وينسى انه وراه مسؤوليه كبيره. في ناس يحسون ان المسؤوليه فقط ان ايجار بيت ياجرون يدفعون فاتوره
0: كهرباء، نعم ماديه، بيعتبروا المسؤوليه ماديه فقط.
1: اي مش هذه هي المسؤوليه اللي نحن نتكلم عنها. المسؤوليه انت انت انت قاعد تربي يعني جيل، هذا الولد أو هذه البنت جيل بيكون مستقبلا، هذا اللي راح يكون يقود هذا المنزل، بس أنت تكبر بالعمر وتشيب وما تقدر تسوي أي شيء.
0: نعم.
1: هذا حيكون مسؤول عليك.
0: صح.
1: فهل أنت بتخليه مسؤول يعني طفل مهمش؟
0: عشان كده بنقول إن إنك من صغره يا عبد الله تربيه على المسؤولية. لما تحوش عنه التابلت وتعطي له وقت معين، هو هيبقى عامل حساب وهيعتبر ان الوقت ده
1: مو غلط
0: في حياته. لما يجي يكبر ويتربى هيبقى عارف ان في وقت للعب وفي وقت للدوام الرسمي الجد والتا. حتى لما يروح الدوام هيحترم الدوام، هيحترم وقت العمل بتاعه. صح. مش صح. هيستعمل برضو التليفون ويسمع الفيديوهات، واحنا بنشوفها طبعا كتير. بس ما دام من شخصية الطفل لازم يعرف ان الدوام دوام، وان العمل عمل، وان الزياره المنزليه لها وقتها، وان اللعب له وقته.
1: صح.
0: ونوع اللعب كمان.
1: صح.
0: ونوع اللعب وكيفيه اللعب لها وقتها.
1: والله يا صديقي لما كنا صغار كان
0: على هذا الوضع.
1: انت كنت تلعب وانت صغير وانا كنت العب، كنا نلعب لكن عندنا وقت له.
0: احنا كنا محظوظين يا عبد الله. انا بوشفق على على على الجيل ده. احنا كنا محظوظين بعدم وجود الالعاب الالكترونيه بتلك الغزاره وهذا التقدم الفظيع والإتاحية يا عبد الله، متاح.
1: كل شيء متاح.
0: متاح. انا اسف بثمن وجبه بيتزا انت بتجيب للطفل تابلت.
1: صح برخيص.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فبالنسبه للطفل كل حاجه متاحه، لكن احنا كنا محظوظين، اخرنا كنا نلعب الطغمايه ونلعب الجارية والألعاب البسيطة، الألعاب اللي كانت مفيدة. خلي بالك لأن احنا كنا بنمارس رياضة واحنا بنلعب من غير ما نحس.
1: كنا ضعاف وكانت صحتنا حلوة. نحن
0: وتعالى نرجع ونعمل الأبحاث ونشوف البدانة والأوبيسيتي موجودة، كانت موجودة امتى؟ لا ده كانت عنصر رفاهية. واعتقد انك فاكر النقطة دي. كانت الست كانت آسف مش هنتكلم بقى عن الست، كانت الشخص الأوبيسيتي ده كان معروف ان هو الشخص المدلل فقط.

0: او اللي جسمه بدين شويه،
1: اه
0: ده من العائلات المرفهه اللي
1: ايوه
0: قاعد ما بيعملش حاجه غير اللي هو فمرفه
1: ايوه ايوه
0: تمام،
1: صح.
0: وما كانش بيلعب في زينا في الحارات والشوارع ويجري ويتنطط ومسموح له يروح الانديه، لا كان الشخص المرفه المدلل اللي قاعد في البيت. فكانت ميزه من ميزات الجمال
1: صح
0: زمان،
1: لما يكون
0: زمان
1: بديني
0: كانت
1: شوية
0: ميزه من ميزات
1: ممتنع
0: الجمال،
1: ممتنع.
0: دلوقتي احنا بنهرب منها اهو صح،
1: أيوة والله
0: وكلنا
1: العظيم.
0: بنجري على المستشفيات ونعمل عمليات ونعمل
1: أيوة
0: تخطيط
1: والله
0: وتكتيم وتصغير معده،
1: أيوة والله
0: لان
1: العظيم.
0: كان عندنا العاب يا عبد الله. انا فاكر اغلب الالعاب اللي كنا بنلعبها كانت العاب فيها جري وتنطيط ومجهود بدني ولذلك كانت الام حريصه جدا ان هي تفطر الطفل صغير عشان هيخرج يلعب، كانت بتقول لا افطر قبل ما تخرج تلعب لان عارفه انه بيعمل مجهود.
1: صح هيركض ما يرجع تعبان.
0: لكن دلوقتي يا باشا التابلت قدام عينيا والبسكويت او الاكل في ايدي، واحيانا بكون
1: والله
0: قاعد على اهلي مع
1: يضربون عشان
0: اهلي على
1: ياكلوا،
0: السفره صح؟
1: يضربون علشان ياكلوا تدري.
0: ولو رحت كمان المولات هتلاقي مامته قاعده هو ماسك التابلت بايده اليسار ومامته بتاكله بايده اليمين، ما قالتلوش حتى وقت الاكل حتى سيب التابلت.
1: اترك وتعال اكل وتلذذ بالاكل اللي قاعد تاكله. والله هذه الشيء نحن دخلنا فيه يا عبد القادر والله ما راح نخلص من عنده.
0: طبعا
1: والله العظيم
0: لان الموضوع
1: صح
0: مش سهل يا عبد
1: صح
0: الله،
1: اي والله صح.
0: لان الموضوع مش سهل يا عبد الله، ده الاسره هي اساس كل شيء،
1: صح
0: اساس المدرسه
1: هي نواة
0: واساس
1: المجتمع يا
0: الدوله
1: صديقي والله العظيم.
0: واساس المجتمع صح. اذا الاسره لا قدر الله عندها فرد عنده مشكله، هي الفرد ده هيطلع يروح المدرسه هياثر على زميله اللي قاعد جنبه في الديسك، هيأثر على زميله اللي بيركب معاه المواصلات، هيأثر على زميله اللي بيقعد معاه في النادي، هيأثر على زميله اللي بيروح معاه المسجد، هيأثر على زميله اللي بيروح معاه الدوام، هيأثر على زميله لو كان في أي مصلحة في الخدمة الوطنية، هيأثر على زميله في الدوام الرسمي. طبعا طبعا
1: هيأثر على كل الناس اللي حواليه وأي شخص يشوفه صح؟
0: في النهاية المجتمع كله هيتأثر.
1: صح هيتعب جدا صح؟
0: طبعا
1: صح
0: طبعا. عشان كده نرجع نقول يا جماعة، يا جماعة في مسؤولية، كلمة مسؤولية مش سهلة يا جماعة لو سمحتوا، يا جماعة كلكم راع وكلكم مسؤولون، هتستقل على الحاجات دي، هتستقل على النعمة دي، حافظ عليها. وأما بنعمة ربك فحدث، حافظ على نعمتك، حافظ على نعمتك، ودير ابنك ودير عيلتك ودير مشروعك بما يرضي الله، دير مشروعك بما يرضي الله، اعتبره ده مشروع تخرج بتاعك اللي هينجيك قدام ربنا سبحانه وتعالى، وهيساعد في بناء الدولة اللي انت عايش فيها واللي انت رجلك على أرضها. ويا ما شفنا نماذج كتير، زي ما شفنا بعض النماذج القليلة جدا جدا جدا اللي أثرت، عندنا نماذج مشرفة كتير،
1: صحيح
0: وما شاء
1: صحيح
0: الله رب العالمين دلوقتي أسبوع القراءة وتحدي القراءة ما شاء الله رب العالمين، عندنا نماذج رهيبة
1: صحيح
0: حاليا ما شاء الله.
1: شرف.
0: ربنا يبارك، ربنا يبارك يا رب.
1: آمين. جزاك الله الف خير يا صديقي عبد القادر والله كفيت
0: سامحوني
1: ووفيت.
0: سامحوني
1: ولا شو يا
0: اخواتي
1: صديقي بالعكس
0: المستمعين
1: كفيت
0: على
1: ووفيت.
0: اطالتي، بس عبد الله وحشني، انا بقالي فتره ما كلمتوش.
1: الله يسعدك ويحفظك ان شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله. هاي
0: سلام
1: رجعنا
0: ليك
1: لكم بقوه.
0: واداره البرنامج وجميع العاملين في الفجيره اف ام وجميع المستمعين، وكل عام وانتم بخير.
1: وانت بالف خير يا صديقي عبد القادر، اتمنى لك ليله جميله وبدايه اسبوع موفقه.
0: الله يكرم اصلك،
1: الله
0: الله
1: يحفظك
0: يكرم
1: ان شاء الله. مع السلامة مع السلامة. كل الشكر لأخونا عبد القادر، شاكر له على هذا التواصل الجميل، كفى ووفى صراحة، وتكلم عن جانب يعني هو صدق وايد مهم للأسرة، يعني هذا الشيء نحن نواكبه في حياتنا. وعلى فكرة ما أقول لك يعني هو راحة للعائلة إذا شفت أنت مثلا طفلك تمسك الآيباد وتقعد، لكن شو راح يتعلم؟ يعني بعد ما يكبر يعني أكيد بيكون ضايع، لأن كل بتكون كل حياته بالشات جي بي تي وبهذه الأشياء. الله المستعان. نترككم مع أغنية عبد مجد المهندس ونرجع وياكم بعدها.

هني اختنا فاطمة زعابي اكيد لها من اجمل تحية ببرنامج على الوتر. تقول في ناس يعني تعبت لان بيتها ما كان يمنحها فرصة تكون يعني او تكون نفسها، دائما مطالبة بالكمال تمام او بتصرف بطريقة ترضي الجميع. يعني هو دائما الانسان صار يعيش او الاسرة تخلي الشخص انه بدل ما يعيش مش انه لنفسه لكنه يكون شخصيته بطريقة معينة، يبدأ هو يشتغل على شخصية يراضي فيها الاسرة، وباكر عقبه لما بيكبر ويروح يشتغل فبعد نفس الشيء بيسوي، يسوي شخصية علشان يراضي فيها المدير مثلا او لما يزوج. يعني هو دائما صار يعني يسعى على انه هو يكون يعني يكون شخصية علشان يراضي فيها الناس. ايضا تقول نصيحة اتذكرها، نصيحة اتذكرها دوم، لا تسمح للتعب او البيت يغير قيمتك او يطفي روحك، حافظ على نفسك ولا تصدق كل كلمة تقلل منك. احيانا النجاح تبدا لما تتعلم تحمي سلامك النفسي. وشكرا اختنا فاطمة زعابي، اكيد لك مني اجمل تحية بهذا البرنامج. وعلى فكرة يعني هذه المقالة او هذا الشيء اللي بقراها الحين مش مقالة لكن احد الاشخاص كان كاتبه بالسوشيال ميديا، يعني كلام صراحة عجبني، ويقول فيه ان العائلة طبعا هي مش مجرد اسرة، تمام مش العائلة مش مجرد اسرة، عفوا العائلة او الاسرة هي مش مجرد مجموعة افراد قاعدين يعيشون تحت سقف واحد، بل هي يعني البنية الاولى اللي تتشكل فيها شخصية الانسان وعالمه النفسي. حلو حلو. طبعا من البداية من اول ما ينولد الشخص او الطفل يتلقى الطفل رسائل متكررة من والديه وافراد الاسرة حول الحب، القبول، الحدود والامان النفسي. عندما تكون هذه الرسائل مختلة سواء من خلال الاهمال العاطفي، النقد المفرط او التفريط في التقدير والدعم، يتشكل لدى الفرد شعور دائما بعدم الامان والقلق او نقص الثقة بالنفس، وقد تتطور هذه الاثار لتصبح اضطرابات نفسية مزمنة. دراسات النفسية تشير إلى أن أكثر الأمراض النفسية تمام تتأثر بشكل مباشر من بيئة الأسرة في مراحل الطفولة، لأن الدماغ البشري في تلك الفترة يكون في حالة

يمكن القول أن الأسرة هي الساحة التي يصنع فيها أو يهدم فيها صحة الإنسان النفسية، وكل خلل فيها يترك بصمة عميقة لا تمحى بسهولة. في حد تاني كان يتكلم عن الأسرة وهو كان متضايق، وكان يقول فيها العائلة هي السبب الأساسي لكل الاضطرابات والانعزال، هي السبب انعدام الثقة والخوف، هي ما يجعل المرء ضعيف غير قابل للتغيير للأفضل، هي سبب كون الإنسان بلا أصدقاء، هي سبب يعني الضياع، هي ما يقيد المرء يجعله غير قابل للانسجام، يعني كعائلة هي المدمر الأول للإنسان. فلهذا السبب طبعا المقولة الكلام اللي يقولوه، طبعا لهذا السبب أن دائما الواحد يحرص أنه لما يكون أسرة ويكون عنده عيال يسوي المستحيل بس علشان يعني هذول الأطفال يتربون، يعني هم يعني الأسرة هي نواة المجتمع، هذول الأطفال باكر عقب بيكون مسؤولين عنا، نحن بيكون مسؤولين عن بيتنا، عن الدولة، بيكون مسؤولين. فلهذا السبب دائما نحن نحاول قد ما نقدر إن نربيهم بالطريقة الصحيحة، لا تدلع وايد ولا تشد وايد، وحتى بنفس الوقت خلي الطفل هو بنفسه يختار. يعني أنا ما أدري، يعني فعلا في أشخاص لما كنت أشوفهم بطريقة معينة بأسلوب معين أحس إن الإهمال من الأسرة، وبالفعل ألاقي إن هم مثلا أسرتهم هاملتهم، ما عندهم أسرة، ما أقول إنه مفككة بإنه منفصلين، لا مفككة، هي مش دائما الواحد أسرتها تكون مفككة، يعني لازم يكون منفصلين، هم يكونون عادة عايشين مع بعض بس هم مفككين. فلهذا السبب هي الأسرة نواة المجتمع، وهي مش مجموعة أفراد أو أشخاص عايشين مع بعض، لا بالعكس يا صديقي، هم الأسرة هي اللي دائما يعني يشجعون بعض أن يسوون شيء. أنت تدرون يا جماعة الخير، مرة واحد يا قال لي إذا عندك مشروع وحاب تفتحه تمام سوي من دون ما تخبر حد، وإذا تبي هذا المشروع أو هذه الفكرة تتكنسل من بالك روح قول الهلك في البيت، بيكسرون مجاديفك لين ما تطلع عينك، بيكسرون فيك مجداف بس علشان ما تسوي هذا المشروع. يعني بدل ما كانت الأسرة هي الداعم الأساسي صارت هي الهادم الأساسي لنا. فإذا عندك أسرة يا صديقي يعني أو أنت يعني رب لهذه الأسرة أو أنت كذلك، فحاولوا يعني تسوي المستحيل بس علشان ان هذول الاطفال يعني يكونون افضل اطفال بالتربيه وبالاخلاق وعلى فكره ترى البدايه ما تبدا، يعني مش نقدر نقول ان الطفل انت بتربيه، لان دائما يعني تربيه بطريقه معينه تقول له سوي كذا وسوي كذا، لا لا لا، هو ما يمشي بالاوامر. وعلى فكره الطفل او الاشخاص هم يعني يمشون وراء الاب او الام، يعني يشوفون كيف امهم مثلا او كيف ابوهم. دائما بعض الاشخاص مثلا هو يكون مثلا، ما اقول انه هو سيء، لكن هو يقول ان ابا ابني يكون احسن مني، بس الابن ما بيكون احسن منك، لازم انت تكون الاحسن، حاول تطوي. يعني هو يبدا يهمل نفسه ويربي ابنه، فابنه يلاقي انه هو مطوق بقرارات من ابوه، اسوي كذا وسوي كذا، ويقول انه ابوي يسوي كذا وانا ممنوع اسوي. فانت لازم تبدا في نفسك قبل لا تبدا بعيالك. انا ادري انت تبي عيالك يطلعون احسن منك، لكن هذه مقوله تقول ان الابو يقول لابنه، يقول لاباك تكون احسن عني، فالطفل يرد عليه يقول لا يا ابوي ترى انا امشي على خطواتك، انت كيف تمشي انا امشي وراك، فامشي عدل علشان يمشون وراك بطريقه الصحيحه.

0: أنتم تستمعون لبرنامج على الوتر مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
1: مساء الخير، مساء السعادة لكل اللي قاعدين يتابعونا حاليا واللي سهرانين، الله يقويكم ان شاء الله جميعا. اكيد انا اتمنى

العيد خذيتوا إجازة حلوة يعني قعدتوا مع أهلكم، أتمنى أنكم قضيتوها بأشياء جميلة. سأل الله نقويكم إن شاء الله يفتح لكم أبواب الرزق. حميد حبيب قلبي منورنا، طبعا موجود معنا في لايف تيك توك، يقول لك يا صباح الورد. يا صباح أي صباح الحين، نحن في آخر الليل بنقول لك تصبح على خير بعد شوية. الله يقويك إن شاء الله يا حميد وكل اللي موجودين معانا واللي قاعدين يتابعونا على تردد الإذاعة 92.6. وموضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه، العائلة ممكن تكون السبب الرئيسي لتدمير حياة الشخص، وكيف يا ترى كيف ممكن تكون الأسرة هي السبب الرئيسي يا عبد الله؟ ما هي الأسرة، هي الأمان، هي الاحتواء. أنا معاك هذه الأشياء كلها موجودة بالأسرة، لكن يا صديقي عادي، يعني ما أقولك سلاح ذو حدين، عادي هذه الأشياء تكون عكسها تماما بإهمال الأسرة. مثلا إذا الأسرة ما تعير الشخص اهتمام، أو مثلا يعني تكسر مجاديفة إلى آخره من هذه الأشياء والتصرفات السلبية، يمكن البعض منا يشوفها بطريقة إيجابية، يعني مش بطريقة إيجابية، يعني يشوفها مثلا بطريقة مضحكة، مثلا أنا أضحك عليه أو همش، مش همش من مشاعره، مثلا لما يقول مشاعره أبدي أنكت عليه، فإنه عادي يعني إحنا قاعدين نضحك. بس بالفعل في ناس ترى ما أقول إنهم يتحسسون من هذا الشيء، لكن يعني إذا كانت الأسرة يعني ما تكلم بجدية فيها أو مثلا تضحك على مشاعري، فأنا ممنوع أقول مشاعر، فيبدأ الشخص يخبي مشاعره، ومو بس المشاعر، بأشياء كثيرة. حتى مثلا الشخص لما يبي يفتح مثلا مشروع، أول داعم له بيكون منه الأسرة بالشيء الطبيعي، بالأسرة يعني الأسرة هي بتكون الداعم الرئيسي لهذا الشخص. يحس نفسه أنه يلا أسرتي بتكون وياي، بس هو بمجرد ما يقول الفكرة على طول يكسرون مجدافة. وحتى مش بس بهذا السياق، في أشياء أو طرق كثيرة ممكن الأسرة تأذي فيها الشخص. يعني تلاقي مثلا واحد كبر تلاقي عنده عقد نفسية، هذا الشخص من المجتمع متقوقع، عنده مثلا اضطرابات نفسية. يا ترى من وين هذه الأشياء؟ على فكرة يعني لو انت دورت على دراسات بتلاقي ان فعلا الدراسات كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع، وبتلاقي ان الطفل او البيئة، بيئة الأسرة هي الـ الـ الـ الـ يعني العامل الرئيسي اللي تأثر يعني بمرحلة الطفولة عند هذا الطفل او هذا الشخص. كيف بتكون شخصيته؟ هل بيكون كشخص يعني اذا كان شخص يعني شخصيته وايد قويه ما بيهتم في كلام العائله، بيكون عنادي ويعني فاهم، بيجلب الدنيا فوق تحت، بيمشي قراره. لكن عادي تكون شخصيته مهزوزه لان مثلا الاهل يبون يفرضون راي عليه او او او او, أو الى اخره، ما يكون عندهم خلق. فانت يا صديقي اذا ما كنت قادر وما عندك الخلق انك انت تربي عيال، او المسؤوليه، ترى المسؤوليه ما هي بس اللهم انك انت تأجر بيت او تدفع كهرباء أو ماي أو تأكل اللي قاعدين في البيت، لا، المسؤولية إنك أنت تربي وتعرف تفاصيل عيالك، هذه هي المسؤولية اللي نحن قاعدين نتكلم عنها. طبعا أعزائي المتابعين، نحن أكيد واصلين لختام هذا المشوار وياكم، وأنا دائما أتمنى لكم ليلة سعيدة بين أهلكم وناسكم، ونحن الحين داخلين بداية الأسبوع، وبداية أسبوع دائما تكون موفقة. سأل الله أن يحفظكم إن شاء الله ويقويكم. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله الهاشمي، عبد الرحمن ورعايته.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا.

0: الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

حلال بنسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآي أو إس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: 92.6.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: التفاح. التفاح من بين الفواكه الأكثر شعبية في العالم. السعرات الحرارية في تفاحة واحدة متوسطة الحجم غير مقشرة تحتوي على 52 سعر حراري، وتحتوي على الماء، البروتين، الكربوهيدرات، السكر، الألياف والدهون. تساعد الألياف الموجودة في التفاح على تحسين الامتلاء وتسبب فقدان الوزن الزائد مع خفض مستويات السكر في الدم وزيادة وظيفة الجهاز الهضمي. يعمل التفاح على الوقاية من السرطانات وأنواع مختلفة من الأورام المرتبطة بتقدم الإنسان في العمر. يقلل من احتمالات التعرض لنوبات الربو ويخفف من عمليات الالتهابات أو الحساسية. وتناول التفاح يقلل من خطورة الإصابة بأمراض انسداد مجرى الهواء في الرئة لدى المدخنين بنسبة عالية، كما أن تناول التفاح يحسن من المزاج العام. يعتبر التفاح بشكل عام خيار ممتاز للغذاء أثناء فترة الحمل للمرأة، فهو غني بفيتامين سي اللازم للحفاظ على المناعة وسلامة الجلد. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عذال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، نطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور، وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي 6 من مايو، ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض

الإصفرار ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري، الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي في بداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي مواريه، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشايا، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: يتضمن الروتين اليومي لتنظيف الوجه والعناية به مختلف الأصناف من المستحضرات الطبية والتجميلية، منها ما يمتلك القوام الكريمي ومنها ما يصنف من ضمن الزيوت أو اللوشن وغيرها الكثير، حيث ظهر حديثا عدد من منتجات العناية بالوجه التي تصنف ضمن ما يسمى بالسيروم. قد أثر العديد من الأشخاص تساؤلات حول خصائص كل من السيروم والزيت للوجه والفرق بينهما. يعتبر سيروم الوجه واحد من منتجات العناية بالبشرة التي ينصح باستخدامها بعد تنظيف البشرة بمستحضرات التنظيف الخاصة بها، حيث يمتلك سيروم الوجه قواما خفيفا نوعا ما مقارنة مع كريم الوجه أو المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه، مما يسرع من عملية امتصاص الجلد له ومن ظهور النتائج المطلوبة من استخدامه. كما يحتوي سيروم الوجه على نسبة كبيرة من المواد الفعالة على البشرة لعلاج كثير من مشاكلها مثل الهالات السوداء وعلامات التقدم في العمر. أما المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت التي غالبا ما تكون نباتية المصدر، وتعمل المستحضرات الزيتية الخاصة بالوجه على توفير حماية مضاعفة للبشرة، حيث يعمل زيت الوجه على حبس الماء في البشرة ومنعها من الجفاف. هناك العديد من فوائد الزيت للوجه، حيث يعمل الزيت على منع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، تسريع التئام الجرح الموجود في البشرة كمضاد بكتيري موضعي لبشرة الوجه، حفظ رطوبة في بشرة الوجه. ويضع زيت الوجه على البشرة بعد تنظيفها وبعد المستحضرات خفيفة الكثافة مثل السيروم. كما يمكن إضافة زيت الوجه إلى السيروم أو مرطب الوجه للحصول على فوائد مضاعفة. ويضع الزيت يوميا عند الصباح والمساء على كامل الوجه أو على المنطقة المراد علاجها.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي عندما يكون أول ما أقوله لهم لا تصدق كلمة مما أقول، ولكن لماذا أقترح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هنالك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقياً أو مزيفاً أو صائباً أو خطأ بشكل مسلم به، إنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصياً وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك تقوم بتغيير حياتك بالكامل. هذه بداية كتاب أسرار عقل المليونير للمؤلف تي هارف إيكر. هذا الكتاب عن كيفية برمجة عقلك للنجاح المالي وبناء الثروة. يعني الفكرة الأساسية، إذا كنت تريد أن تكون غنياً غير طريقة تفكيرك أولاً. كل شخص فينا عنده مخطط مالي داخلي يتحكم في طريقة تعامله مع المال. غالباً ما يتكون هذا المخطط من تجارب الطفولة، خاصة الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها من الأهل والمجتمع. إذا ما تم تغيير هذا المخطط الذهني ستبقى تعيد نفس الأخطاء المالية حتى لو حصلت على

0: مشاعرك، أفعالك هي اللي تحدد النتائج. وأيضاً تقول إنه لازم يكون في برمجة، يعني في بعض المصطلحات لازم ما نقولها، إن الفلوس ما تجيب السعادة أو الأغنياء أنانيين. هذه القناعات أحياناً تصبح عوائق نفسية تمنعنا من تحقيق الثراء. أيضاً في أدوات عملية في هذا الكتاب، منها نظام تقسيم الدخل، وبالرسالة النهائية أن الثروة لا تبدأ من البنك بل من العقل. إذا استطعت أن تغير أفكارك ومعتقداتك حول المال، فأنت تملك المفتاح لتغيير مستقبلك المالي بالكامل. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب أسرار عقل المليونير.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.